0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن عمل المرأة. انت عارفة ان من بداية الخليقة، من اول ما ربنا خلق آدم وحواء، وحواء بتشتغل مع الراجل جنبه زيه بالظبط، في الحقل بتشتغل معاه زيه بالظبط، وكمان بتربي الطيور وترعى الغنم وتكون كمان خياطة شاطرة وتعمل نسيج حلو قوي وتخبز عيش ومعجونات وتعمل أكل لذيذ قوي قوي، وتفضل تشتغل ولغاية اليوم ده وهي بتشتغل زيها زيه. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا اسمي يعيل، يمكن مش مشهورة لكن اللي عملته أفتكر إنه كان مهم. وسط حرب كبيرة بين شعب الله وشعب تاني، ورغم أني مش من شعب الله لكن كنت بعبد الله وبحب شعبه كمان، كان في ملك شرير كان قرب على الهزيمة، لكن فوجئت أنه جاي استخبى عندي في الخيمة. وطبعا هو عارف أن محدش هيدور عليه جوه خيمة واحدة ست، لكن أنا سمعت صوت ربنا وقتلته. قتلته بوتد الخيمة، يعني بحتة خشبة. قتلت الشرير ومعه شره، ووقتها كانت اللي بتقود الشعب دبورة. وبعد الانتصار رنمت، وفي الترنيمة ذكرت العمل اللي قمت بيه، إني خلصت الشعب من سسرة الملك الشرير.

شفنا يا عيل إنسانة عادية، بس كان ليها دور مهم جدا. قلبها كان مليان بالشجاعة وطردت الخوف من الملك الشرير، وكان هدفها إن شعب الله ينتصر للنهاية. وحتى لو مش بتعرف تحارب، لكن لأن الفرصة جات لغاية عندها فكان لازم تستغلها وتعمل الصح. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. ممكن تكتبي كل المهام الصغيرة والكبيرة اللي بتقومي بيها واللي بتعمليها، واوعي تقولي ان دي حاجة صغيرة او دي حاجة كبيرة وتقللي من حاجة انت بتعمليها. كل حاجة بتعمليها هي حاجة مهمة جدا، صغيرة كانت او كبيرة. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة ارجوكي ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، واشوفكم الحلقة الجاية مع أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع ان شاء الله. في طريقي الى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. انا وصديقي في مطعم حتشبسود. طب الهنا والشفا. انا رايح المطرية. ماشي. انا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي الى المنزل. لا بقى لا بجد كفاية كده بجد بقى يا عم، روح اللي تروحه، انا ذنبي ايه انك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من اصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. انا عايز اعرف ايه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية ليه يعني ولا ايه؟ يا عم روح اللي تروحه بس ارجوك ما تزهقنيش.

لما تعمل تفويض لحد لازم تأمن له البيئة والمناخ اللي هيشتغل فيه. لما تدي عيالك فلوس لازم تعمل لهم ضوابط عشان ما يفسدوش أو ما يستخدموش الفلوس في أغراض مش مظبوطة. التوازنات بتاعتنا والكاريزما الداخلية بتقول إن أنا محتاج أكون بقوي وأثق في الناس لكن كمان أضبط الأمور. الرب يسوع لما عمل معجزة إشباع الجموع استخدم 5 خبزات و2 سمكة وبارك وصلى عشان خاطر يتبارك الأكل، وفعلا كان فيه أكل كتير جدا. بس في إنجيل مرقس أصحاح 6 قال التلاميذ يعملوا حاجة جميلة جدا، قال لهم خلوا الناس تقعد صفوف صفوف 50-50، قال لهم خليهم يجلسوا رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، يقعدوا في الأول قبل ما نوزع. تخيلوا كده لو الرب يسوع كان بارك الأكل الخبز والسمك وقال للناس تعالوا عشان تاكلوا، كانت الناس هتجري وتدوس بعض، وكان ممكن في ناس ما تاكلش وناس تاكل، وكان ممكن الأطفال يتعوروا أو السيدات والمسنين يتعوروا، لكن هو قعد الناس وابتدى يخلي التلاميذ يوزعوا الأكل، ادى ثقة للتلاميذ، لكن في نفس الوقت أمن البيئة، ظبط الأمور. تظبيط الأمور بدون تقوية الناس أو تفويض الناس ده مش كويس، في خلل، وتقوية الناس بدون تظبيط الأمور ده كمان في خلل. احنا عرفنا العدد ازاي، لما عمل 100-100 50-50، 100 في 50 ب5000، عدد الناس كان 5000 غير النساء والأطفال من خلال القعدة بتاعت الناس. الرب يسوع خلى التلاميذ ينظموا الناس وكدهم تفويض في توزيع الأكل. لو انت مدير في شغلك بتقوي وبتثق في ناس بس حاطط قوانين وقواعد بتظبط الأمور، ما ينفعش حد يكسرها وما ينفعش حد يتخطاها. النقطة اللي بعد كده في التوازنات، محتاج أكون مهدف لكن كمان صبور في نفس الوقت. التلاميذ كانوا بيطلعوا يعملوا معجزات وفي مرة حاولوا يخرجوا شياطين ومعرفوش، فالرب يسوع قال لهم هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. ممكن تكون مهدف بس محتاج تصبر، محتاج تصلي، محتاج تصوم، محتاج تاخد وقت قبل ما تقوم بعمل معين. وانا صغير كنت بلعب كرة كويس، وكان دايما اول ما اخلص الامتحان بتاع اخر السنة اخر يوم قبل ما تظهر نتيجة كنت اروح مع ابويا نشتري كرة، فكان بمسك ايدين بابا ونمشي، واول ما اشوف محل الكور اروح سايب ايد بابا وافضل امد اجري عشان خاطر اجيب الكرة. بابا ينادي عليا ويقول لي وريني هتشتري الكرة ازاي، كنت ارجع تاني امسك ايد بابا واصبر لغاية لما نوصل مع بعض لغاية المحل. ما تسيبش ايد ابوك السماوي، خليك مهدف لكن كمان خليك صبور. موسى قال للرب في العهد القديم ان لم يسر وجهك امامنا فلا

في فلوس اقدر استمتع، ولما بيبقاش في رخاء وفي فلوس اقدر كمان استمتع. دي توازنات على سبيل المثال وليس الحصر، ممكن نزود عليها توازنات تانية. كل ما كان في توازن في الشخصية بتاعتي، كل ما كان عندي جاذبية داخلية او كاريزما داخلية، وهي دي الاساس، بعد كده بتيجي الكاريزما الخارجية. شكرا ليكم، وتابعونا في الحلقات الجاية من برنامج

0: وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

مرات بيبقى السبب الأساسي في حالة الملل والزهق من الحياة إن حياتنا ما بقاش فيها انتظار ولا توقع، أحلامنا فقدت طعمها، واقعنا فقد ملامحه، كنا منتظرين وبنتمنى ونفسنا، ولكن جهزنا لحفلة العرس والعريس ما وصلش، جبنا لبس النونو لكن لسه ما شرفش ولا حتى في الرحم. قد إيه صعب وقت الانتظار، قد إيه طويل، قد إيه تكاليفه غالية ومرهقة. واحد من دول اللي انتظروا كتير وضاع عمره وهو مرمي بإهمال جنب بركة قالوا إن فيها ملاك بيحرك ميتها في وقت مش معروف، واللي بيرمي نفسه فيها في الأول بيخف. حلم أخينا ده غرق في مية البركة اللي من طول وقفها تعفنت ريحتها. أخينا قال إنه مفيش أمل، وفاز المرض في السبق ووقف من زمان وراه انتظار الشفاء. لكن كانت مشكلة أخينا مش الشفاء، كانت مشكلته إنه انتظر غلط أو استنى أمور غلط، علشان كده كان انتصار المرض عليه رحمة من ربنا. راح المسيح وسأله، وكان يومها عيد حواليه بس مش جواه. قال له المسيح: تحب تخف من مرضك؟ قال له الغلبان العيان اللي كان قاعد في نفس المكان من زمان منتظر العيان أربع حاجات. أول حاجة قال له: ليس لي إنسان، يعني باختصار قبل الشفاء أنا منتظر الناس، الناس هي اللي تكون السبب في أني أوصل البركة، الناس هي السكة. بس لو ربنا يحنن قلوبهم، لو ربنا يفتح عينيهم علشان يتحركوا ناحيتي، زي المظلوم اللي بيقول أنا أملي في محامي شاطر، أو العيان اللي منتظر دكتور، أو اللي بتقول بس يا رب حتة عيل يملأ عليا دنيتي الفاضية، أو الشاب اللي قاعد يتمنى زوجة تملى حضنه اللي محتاج حنان ومحبة. يعني بداية الحل عندي تدور لي على إنسان. مرات ربنا بيحل مشاكلنا فعلا من خلال الناس، بس مرات تانية يفضي الصورة منهم. عارف ليه؟ علشان يملاها هو بنفسه رب كل الناس. مش ده اللي حصل مع الرسول بولس لما قال: لما وقفت اتحاكم قدام الوالي محدش من اللي عرفهم جي وقف معايا. يلا مش زعلان من حد، ربنا بنفسه وقف معايا وقواني. لكن تاني حاجة قالها الراجل للمسيح، قالوا: أنا عاوز واحد يرميني في البركة. تفتكر الراجل ده كان عاوز الناس تعمل معاه ايه؟ بيكمل كلامه ويقول: أنا عاوز حد يرميني في البركة. طبعا عينيه على البركة، على شوية مية غطتها قذارة الزمن، غطتها قذارة الزمن، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، مع انه كان ممكن لو كان حد رماه في البركة العميقة دي ما كانش طلع خالص، كان غرق. ويا ما احنا كمان زيه مرات كتير بنفضل واقفين قدام نفس البركة، قدام الظروف: يا رب تتحسن، يا رب تتغير، يا ريت الباب يتفتح وطاقة البركة قفلها يتكسر وتمطر السماء، يجوا ملايكة من السماء يحركوا البركة اللي قدامنا هنا، أو تمطر مية تحركها الملايكة من فوق. مش مهم التفاصيل، بس المهم النتيجة. لكن يا عيني لجيه إنسان ولا تحركت البركة، ومات الأمل واندفن، ولف مفتاح الانتظار على الفاضي، وخمت بركان الإيمان بعد شوية فوران. ونسأل: ليه يا ربنا ما حركتش البركة وشفيت الراجل؟ لأن حالة الراجل ما كانتش محتاجة ملاك يدخل العيانين في سباق، ومين يوصل في الأول؟ شفى أخينا، شفى أخينا ده يجي لغاية عنده. ربنا عارف سكته، وربنا لما بيقفل باب بيفتح قدامه أبواب، ولما فتحش الأبواب يجيلك بنفسه قدامك علشان يكون هو بنفسه الباب اللي تدخل وانت مطمن منه. أما الموضوع الثالث اللي قاله العيان للمسيح اللي أخر شفى العيان ده سنين طويلة، قال له إن الملاك يجي يحرك المية. ومين عارف إمتى المية هتتحرك؟ إمتى السحابة البعيدة تيجي فوق راسي وتدمع وتغسل تراب الزمن اللي عفر هدومي بدل ما تمر وخلاص؟ إمتى ممكن التليفون يرن رنة تتغير ملامحي بعدها واسمع حاجة مختلفة؟ فين الملاك؟ البين اليومين دول إن المعجزات خلاص ما بقتش من نصيب العجزين، لكن المعجزات بتحصل مع القادرين، مع اللي واصلين،
مع المتعافين. لكن بعد ما اترفع سلم يعقوب للسماء وبعد ما اتكسر مصباح علاء الدين، تقدر تقول على المعجزات بتاع ربنا يا رحمن يا رحيم. انت مش عارف انك في مرات مع كتر ما تنتظر معجزة ممكن تموت جنب بركة انتظارك وانت قاعد وسط الخيبانين. لما ربنا يحضر وسط مشكلتك دي في حد ذاتها اكبر معجزة. يمكن بعد كده تخلص المشكلة من تلقاء نفسها، يمكن يستخدم شيء بسيط جدا، يمكن يدخلك في مشوار علاج مضمون. مش المهم المعجزة قد ايه مدهشة، والملاك والنور والبخور وكل ده، ما هو رب المعجزات كله كان واقف عند البركة ومحدش شفي من كل اللي هناك غير واحد بس. أما آخر شيء قاله أخينا العيان لما سأله المسيح إن كان عاوز يخف، قال له ده أنا حتى لما باجي أقرب من البركة ألاقي اللي سبقني ونزل قدامي. الطابور كل ما بيروح بيطول، بيني وبين البركة مشوار أقرب بكتير من مشوار الملاك من السماء لحد هنا. خلاص بقينا آخر الطابور، طعم كلمة مبروك بقى مر والفرص كلها خلصت. وإن وصلت بتيجي بس للي يعرف يزق ويزاحم ويعلي صوته، للي ليه مساند، للي عنده بيت مستعجل يروح له، للي عنده بيزنس محتاج يحسب له. لكن أنا مين يحن على عمري الكبير؟ مين يقدر الليالي اللي قضيتها صاحي وسط الخلق العيانين دول بدون عدد؟ ربنا كان عاوز يقول في زيارته للراجل العيان اللي بقى وشه كالح بلون مية البركة إن فرصة واحدة من إيده تساوي العمر اللي ضيعه كله منتظر فرص الناس والظروف والمعجزات. ربنا ممكن يقول للطابور للخلف دور، يجيب الآخر في الأول، والأول أو اللي كان بياخد المكان الأول يخليه في الآخر. حقيقي مش بعيد عليك يا رب.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
7: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
6: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
7: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
6: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
8: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
9: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
7: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
6: بل يبدأ نرى الحيثيات.
7: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
6: لا يمكن أن يولد الله من امرأة.
7: العذراء مريم
6: مهما كان، حتى لو نزلت من السماء.
4: امرأة والمرأة مهما كان في بعض التقاليد
6: عار.
7: ياسر ما هذا؟
6: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجره؟ الله لا يمكن.
7: ولماذا تصرخ هكذا؟
6: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
9: هل انتهيت؟
6: أنا؟ نعم انتهيت.
9: وما هو سؤالك؟
6: كل ما قلت.
9: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
8: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
7: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
6: فماذا الذي قلت؟
7: اعتراض، رفض، إنكار،
9: استهزاء واستخفاف وسخرية.
6: أهذا ما قلت؟
9: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
7: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
9: ومقدساتهم هم، كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته.

0: أي شيء يمس صورة الله الجليلة عندهم.
1: هذا صحيح يا عم قاسم.
0: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم. شأن المتحضرين من البشر.
2: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
3: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
4: شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي قاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل

0: الفهم لله.
1: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
2: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
1: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته. وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه:
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه.
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح، المشوار اللي احنا ابتديناه سوا مع بعض ومكملين فيه بنتعلم ازاي نحط أسس جديدة في تفكيرنا ناحية النجاح. النهاردة هنكمل في الجزء الثاني من مكونات شخصيتنا وهي النفس، وأول حاجة في النفس اللي هي الإرادة. ايه دور الإرادة بتاعتي في النجاح؟ الإرادة ببساطة هي، لو ينفع أقولها في تعبير عملي، هي الجرار اللي بيشد القطر، هي الحاجة اللي بتخليني أخد القرارات، هي الحاجة اللي بتخليني أتحرك لقدام. لو الإرادة ما عملتش الدور بتاعها، لو الإرادة كانت متعطلة، غالبا النتيجة هتكون إن أنا واقف في مكاني، أنا مش باخد أي قرارات، أنا مش بعمل أي حاجة، أنا عايش أيام وخلاص، فأنا قاعد في مكاني. سفر الأمثال بالذات اتكلم كتير قوي على فكرة الكسل، أو على فكرة إني ما أخدش قرار وأكون كسلان قاعد مكاني. فمثلا في أمثال 6 عدد 9 و10 كتاب بيقول كده: إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى ستقوم من نومك؟ قليل من النوم مع قليل من النعاس، قليل من ثني اليدين للراحة، سيأتي فقرك قلص. واحدة من الحاجات المحورية قوي اللي أنا محتاجة أتعلم أخدها ومحتاجة أتعلم أني أنميها، هي أني أبتدي أخد قرارات حيوية في حياتي وألزم نفسي بيها فأتحرك لقدام. الإرادة بتحتاج من وقت للتاني أني أشجعها، أني أحمسها، أني أحط لها حاجات تحفزها وتكافئها وهي بتمشي المشوار بتاعها. يعني لو هنبص على حد زي بولس في طول الكتاب، هو مرات كتيرة قوي بيفكر نفسه بالدور بتاعه، مرات كتيرة قوي بيفكر نفسه بالمجازاة اللي هو مفروض ياخدها، بيفكر نفسه بخط النهاية اللي لازم يوصله. عشان كده تعود تتكلم مع نفسك من وقت للتاني وتفكر نفسك هي رايحة فين، فكرها بالهدف والغرض بتاعها. خلينا نحاول نتعلم نغمض عينينا من وقت للتاني ونشوف نفسنا وإحنا رايحين خط النهاية. كان خط النهاية ده خط مرحلي في دراسة معينة أو في شغل معين أو في حاجة. يعني لو انت بتدرس، من فضلك ابتدي احلم بيوم النتيجة، انت عايز شكل يوم النتيجة هيبقى ايه؟ وكل ما تشوف نفسك يوم النتيجة انت شكلك ايه، ده اللي هيخليك تقدر تكمل في كل وقت انت تعبت فيه او مش قادر تقوم او مش قادر تبذل مجهود اكتر من كده. حاجة تاني في الارادة، ان اقبل تشجيع الناس اللي حواليك، اقبل المكافآت بتاعتهم. صحيح ما تجريش ليها، بس كل ما يجيلك تشجيع اقبله واستمتع بيه. حاجة تاني، تعود انك تكافئ نفسك كل مدة، اعمل تقييم، شوف انت كنت فين واتقلت لفين، ولو حسيت ان الانجاز يستاهل خد بريك، كافئ في نفسك، شجعها، انزل هات لنفسك هدية، او انزل استمتع بوقت شوية من الراحة او بريك كمكافأة ليك. هناخد فاصل دلوقتي وهنرجع نكمل مع بعض تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. فارق معايا اشارك معاكم تدريب صغير عن ازاي اني اساعد ارادتي انها تتطور اكتر. واحدة من الحاجات اللي محتاجين نتعود نعملها اننا نتعلم ناخد قرارات صغيرة ونلتزم بيها. عادة احنا بسهولة قوي بنتكلم، بسهولة قوي بندي وعود، لكن المشكلة بتبقى وقت التنفيذ. وقت التنفيذ انا مش بلتزم او بدور على اعذار او بعطل الدنيا اللي انا كنت مفروض اعملها. لكن اللي انا عايز اشجعكم عليه، ما تبتديش تاخد قرارات كبيرة قوي وتقول انا هعملها. خد مجرد قرارات صغيرة بسيطة. لو انا خدت قرار صغير اني هوضب المكتب بتاعي او هوضب الاوضة بتاعتي او اني هنزل الاجتماع في الميعاد الفلاني مش هروح متأخر، ارجوك اعمل القرارات الصغيرة دي. ما تقولش دي مجرد قرارات صغيرة، هي عاملة زي العضلات، كل ما بتكبرها العضلات دي وقت القرارات الكبيرة هتلاقيها موجودة وتسندك. مجموعة من القرارات الصغيرة الكتيرة هتديلك من القوة انك تقدر تاخد القرارات الكبيرة. هختم معاكم بشوية حاجات كان كتبها كاتب مشهور في مجال التخطيط والإدارة اسمه هارولد تشيرمان. كتب زي دستور ليك يشجعه من وقت للتاني انه يكمل المشوار بتاعه. الراجل ده قال كده، قال ان انا مش هستسلم ابدا طول ما انا عارف ان عندي حق في المشوار بتاعي. قال انا دايما هفضل مصدق اني لو كملت المشوار للاخر حتى لو كان المشوار صعب انا هوصل والنتيجة هتبقى في مصلحتي. قال كمان ان انا هفضل اشجع نفسي قدام كل معوق وكل تحدي. قال انا هحاول مرات كتيرة حتى لو في مرات انا وقعت او ما قدرتش انفذ اللي انا كنت حاطه، بس هقوم مرة تاني وهكمل. قال انا هتعلم من كل حد صبر ومن كل حد كمل ومن كل حد وصل لاهدافه. واخر جملة قالها، قال انا مش هستسلم ابدا لا لليأس ولا للاحباط. افتكروا، هي قرارات صغيرة، قرارات بسيطة، على قد ما تنفذوها على قد ما هتسندكوا وقت القرارات المهمة والكبيرة. وربنا معاكم.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

رحب بكم أخوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية والحلقات اللي قبلها طبعا على مشكلة الخطية وكيف بدت، وخصوصا في الحلقة الماضية تكلمنا على تأثير الخطية بالنسبة لله وتأثير الخطية بالنسبة للبشر ومنظور الخطية أو من وجهة نظر الله كيف ينظر للخطية، وتكلمنا أعتقد بالتفصيل على الحاجات هذين. اليوم نحب نخش في موضوع لا علاقة بالخطية ولكن يعتبر مفصول على الكلام اللي حكيناه في الحلقات الماضية، مش بالمعنى ولكن مفصول إن لازم نحن يعني نأخذوه بأكثر جدية ونفكر في الموضوع صح، لأن الكلام اللي نحكيه اليوم أو في الحلقات الجاية هذا خاص بحياتنا اليومية في كل دقيقة وفي كل ثانية، واللي هو حكاية كيف نحن نقدم شيء باش الله يغفر لنا خطايانا وذنوبنا. طبعا اللي نسمو فيه نحن هذه الطرق البشرية لطلب الغفران من الله، واللي الإنسان طبعا يحاول يدير كل يوم حاجات واجدة باش الله يغفر له ذنوبه ويسامح على الخطية متاعه ويبدأ صفحة جديدة مع الله وهو راسه مرفوع ويقدر يوقف قدام الله، حتى في صلاته لما يصلي يقدر يخاطب الله ويطلب منه الحاجات اللي هو طلب منه والشكر والحمد من غير مشاكل. طبعا الشيء الوحيد اللي هو عقبة أو مشكلة إن الله طبعا يسمحنا عليه خطايانا إذا نحن تبنا، في نقطتين. إن التوبة لما يتوب الإنسان مش حتقدر ترد لله سبحانه وتعالى حقوقه المقدسة اللي احنا سلبناها واحتدينا عليها لما درنا الخطية. الشيء الثاني طبعا هذا الشيء الأول يختص بعدالة الله. الشيء الثاني يختص بأن الإنسان لما يدير الخطية مش حيرجع بعد التوبة نفس الإنسان اللي كان إنسان مستقيم وبار وصالح ويبدأ حياته من جديد حياة استقامة. طبعا تحصل حاجات واجدة في الدنيا في حياتنا في حياة كل واحد فينا إنه يدير أخطاء ويدير خطية وذنوب ويتوب ويكمل حياته ويحاول إنه يكون مستقيم، لكن المشكلة في حاجات السهو طبعا هذين الله ممكن ها يعني فيها مفاصلة، لكن الحاجات اللي يديرها الإنسان عن طريق العمد، يتعمد يكذب، يتعمد يسرق، يتعمد ما يكونش أمين، يتعمد يلخبط في الكلام، وخصوصا الحاجات اللي خاصة اللي هن التفكير في القلب مش في الفعل الخارجي اللي نديره فيه. فالإنسان من بداية الخليقة في عنده شيء كان يدير فيه وما زال يدير فيه للآن، لهن أربع أو خمس حاجات وتفكيره كله منحصر في أن هذين هن حيخشن الجنة كيف ما يتصور الإنسان، وحيكون في الآخرة

نطلبوا فيه الغفران من الله حنعرفه حنكتشفه حاجات واجدة يعني ما كانت تخطر على بالنا من قبل. اليوم حنتكلم على موضوع من المواضيع هذين أو طريقة من الطرق هذين اللي هي الصلاة وعلاقتها بغفران الخطايا بالنسبة لنا إحنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الصلاة أول شيء لازم نعطوها صفة أو نعطوها تعريف، هي الحاجات اللي يديرها الإنسان باش يتقرب لله ويكون في حضرة الله. لكن الصلاة مش ممكن تكون مجرد كلمات يرددها الإنسان، كلمات حمد وتعظيم لله، وفي قلبه الإنسان ما يحمدش ويشكر في الله ويعظم في الله. طبعا هذه مشكلة كبيرة، لكن توخوتي المستمعين ننتقلوا لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، الصلاة ما هيش مجرد ترديد كلمات حمد وتعظيم لله، لكن هي تنبع من القلب، ولازم تكون الصلاة يعني مستوفية حق الله في العبادة. إذا قرينا في الكتاب المقدس، طبعا أنا ما نبيش نتكلم على كتب أخرى مقدس بالنسبة للشعوب، لكن نتكلم على الكتاب المقدس اللي هو منزل من الله، أو مش كيف ما نحن نعرف منزل يعني نازل بالحرف وكتابة و لكن اللي هو كلام الله الحي اللي نطق به أنبياء الله القديسين بإرشاد من الروح القدس. فإذا درسنا الآية 5 من الأصحاح 21 في كتاب الأعمال، واحد من الأنبياء يتكلم عليه نفسه وعليه مجموعة كانت معه، فيقول فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. يعني الآية واضحة أن هم كانوا ماشيين وصارت شيء والله انقذهم، فهم جثوا على ركبيهم وصلوا على الشاطئ. طبعا هذه صورة من الصلاة، مش غلط أن الواحد يديرها أن يركع لله لكن الأهم من هذا كله أن يكون صلاته في قلبه مش في حركاته اللي يديرها، لأن الصلاة مش هي عبارة عن حركات وطقوس وعبادات يديرها الإنسان في يوم معين أو في ساعة معينة باش يرضي الله، لكن هي علاقة روحية ما بين الله والإنسان. لما نشوف الآية 14 من الإصحاح 5 في كتاب الرؤيا، نشوفه وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي الأبد الأبدين. طبعا كيف الشيوخ الأربعة هذوما ليش خروا وسجدوا لله سبحانه وتعالى؟ لأنهم خلاص يعني هم عارفين يعني عارفين شن يبوا، وعارفين إن مرضات الله وبالنسبة لهم هي حياتهم كلها، ما عندهمش أي شيء ثاني ينظروا له إلا حب الله ومرضات الله والعيش من غير أي مشكلة في مواجهة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إذا شفنا الآية 24 من الإصحاح 4 في إنجيل يوحنا، نشوفوا دليلة أو مدلول الصلاة أو شن هي الصلاة بالضبط. فتقول الآية الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. واضح واجد من أو واضح بالدليل من الآية كيف حتكون الصلاة. الصلاة لازم تكون بالروح، الصلاة مش بالركوع والسجود والطقوس البشرية، لكن من روح الإنسان إلى روح الله القدوس. الغرض من الصلاة أخوتي المستمعين يعني كيف ما نحن عارفين هي أول شيء الشكر الله من قلوبنا عليه خيرنا علينا، عليه مساعدته لنا، عليه اعطانا روح الحياة اللي عايشة فينا، وعليه اعطانا فرصة ان نعيشه، لأن الله سبحانه وتعالى

لو نهاء البشرية في لحظة ارتكاب سيدنا آدم للخطية كان نحن مش حنكون موجودين توا، لكن الله أعطى الإنسان فرصة إنه يعيش ويثبت جدارته في العيش كإنسان أو كمخلوق يعيش بالروح ولها قدسية، والروح هذه تكون نظيفة طاهرة وبعيدة عليه أعمال النجاسة والأعمال الشيطانية. لما نصلوا أخوتي المستمعين نحن نطلب حاجات من الله إن يهيئ لنا ويساعدنا عليها. طبعا هذه الحاجات لازم تكون تتماشى مع مشيئة الله، ومشيئة الله واضحة، ومشيئة الله ما في مش محصورة في الحاجات اللي هي الدنيوية. لا أنا نشوف في ناس الصراحة يعني صلوا وتلقاه يعني كل صلاته والدعاء متاعه كله نبي حوش، نبي سيارة، نبي فلوس، نبي عيال، نبي هذا كله حاجات أو كله كلام دنيوي مش حينفع في الآخرة. والله مش إنه مش حيسمع الصلاة هذه، حيسمعها وهو يسمع في كل صلاة، لكن نحن لازم نعرفه شن نبو أو شن نطلبه من الله لما نصلو. الشيء الثاني اللي نحب نتكلم عليه حكاية الصلاة وفرضيتها. في ناس واجدة طبعا لما يشوفوا أو بحثوا فرواحهم لما يشوفوا ابنهم أو أخوهم يعني يوصل لدرجة معينة من العمر طبعا يبدو يزروا فيه ويتكلموا معاه طول الوقت لازم تصلي لازم تصلي عيب حرام، ويخوفوا فيه من نار جهنم وعزرائيل وعذاب القبر والحاجات هذينا. طبعا بالنسبة للصلاة اللي نحن نؤمن أنها صلاة حقيقية هي مش فرض علينا كيف ما مفروضة العبادة من العبد للسيد، لكن الصلاة في المعنى الروحي الصح هي الصلة المتبادلة بيننا نحن كمخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى. الصلاة ما لهاش وقت وما عندهاش ساعة محددة وما عندهاش عدد صلوات 25 100، لا، لأن الله يسمع الصلاة في كل وقت. إذا إحنا صلينا في الليل في الظهر في العصر الساعة 1 الساعة 2 يعني الله دائما موجود والله دائما يسمع صلاتنا وطلباتنا. فلذلك الصلاة ما لهاش علاقة بالوقت والزمان والميقات للأسباب اللي ذكرناها. والأسباب الأخرى يعني كيف ما نقوله بالنسبة للوقت، الله ما عندش الساعة 2:30 أحسن من الساعة 3:30 لما الإنسان إذا تأخر في صلاته. طبعا مش هذه يعني لو نبحث فيها بالمنطق والعقل وحتى بالإرشاد القلب النقي يعني هذه حاجة مش مش مش واقعية. يعني الله إذا ما صليت الساعة 11:30 معناها حيغضب عليك ما حفظتش على الصلاة، لكن إذا صليت الساعة 12 لأن كان في ظرف، أو صليت الساعة 10 قبل الظرف يعني الله حيزعل منك. لا، الله موجود في كل وقت ومش محدود، ما عندهش وقت معين يسمع الصلاة ويفضل الصلاة في كل وقت لأنه ما يفضلش ساعة الساعة الثانية. الله مستعد في كل الأوقات إنه يسمع صلاتنا كيف ما قلنا، ومش لازم علينا فرضيات معينة، ممكن نحن نصلي في كل وقت وطول الوقت، هذه حسب قدرتنا وحسب استعدادنا نحن كمخلوقات إنه نصلي ونطلب من الله وتكون عندنا الصلاة روحية. أخوتي المستمعين ننتقل في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل أن الصلاة ملهاش وقت معين أو فرضية وقت معين، لأن الله موجود يسمع صلاتنا في كل وقت. وحاجتنا كبشر أن نصلوا لله باش نشكروه ونطلبوا منه الطلبات اللي نبوها منا أو نتمنوا أنه يوفرها لنا، يعني هي ملهاش ارتباط بوقت معين. نقدر نحن في كل وقت أن نتوجه لله بالصلاة والدعاء ونطلبوا منه الحاجات اللي بنطلبون منه، ممكن تكون في الليل في الصبح في النهار في كل وقت. وأنا حسب علمي ومعرفتي الشخصية، في ناس تصلي ساعات في اليوم وفي ناس تصلي في دقائق في اليوم، يعني كل واحد حسب جهده وحسب رغبته. هذه إذا أنت عندك صلة قوية مع الله حتصلي وقت يعني أكثر، ومش شرط أنك لازم تصلي ساعة واثنين عشان أنت يعني إنسان تقي وا هذا كله طقوس. الصلاة ممكن أنت في دقيقة أو اثنين تشكر الله وتطلب منه كل طلباتك، وممكن تغني في صلاتك ساعات كلامك يعني كله يكون ترديد في كلمات وغيرها من الحاجات هذه. لما نشوفه في الكتاب المقدس كيف الآية 18 في الإصحاح السادس من رسالة أفسس اللي كتبها الرسول بولس، يقول الوحي مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. هذه واضحة أن صلاتنا هي روحية مش طقوسية أو مش حركات نديروهن، هي من روح الإنسان إلى روح الله القدوس. إذا شفنا الآية اللي في رسالة فيلبي الآية 6 من الإصحاح الرابع، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. قبل ما نتكلم على الآية هذه، في نقطة لازم نعرفوها، أن الله مش محتاج صلاتنا باش يعرف مشاكلنا وطلباتنا. الله يعرف كل شيء من ذاته، يعني الله مش محتاجنا احنا، محتاج أي حد عشان يعرف شن حالتنا. الله يعرف كل شيء، كل أسرار الكون عنده في وقتها وفي حينها، ويعرف الأسرار حتى الغيبيات قبل ما تصير حاجة معنا هو عارفها. لكن هنا الرسول يحب يوضح لنا ان صلاتنا ودعانا لازم يعني فيها نوع من التضرع الى الله، ونحن نبينوا الله او نقولوا له يا رب نحن ضعفاء ونحن محتاجين لك انك تساعدنا وتخلصنا وتهيئ لنا الظروف المناسبه باش حياتنا تكون اكثر سهوله واكثر يسوره. لما نشوفوا الايه اللي في انجيل لوقا في إصحاح 18 آية 1، صلوا كل حين، يعني تحث المؤمنين أنهم يصلوا في كل وقت ويطلبوا الله. لما نشوفوا الآية اللي موجودة في الرسالة الأولى تسالونيكي الآية 17 من إصحاح 5 تقول صلوا بلا انقطاع. الآية اللي موجودة في الرسالة الأولى تيموثاوس الآية 1 من الإصحاح الثاني تقول لأجل جميع الناس. هذه نقطة مهمة أخوتي المستمعين، مش أنا في صلاتي بس قاعد نصلي ونطلب من الله يا رب عندي مشكلة، يا رب عندي ساعدني في هذه، يا رب نطلب فيه لنفسي، لازم أنا نصلي للناس الآخرين اللي هم عندهم مشاكل كيفي، ونصلي نطلبهم السماح، نطلب لهم إن الله يساعدهم، اللي مريض إن الله يشفيه، اللي في الحبس إن الله يفك حبسه، اللي عنده مشكلة مادية إن الله يفك مشكلته مادية. مع أني أنا شخصيا أفضل إنك مدب تقعد تصلي 24 ساعة عشان جارك المسكين اللي راقد ريح مش لاقي ما يأكل، إنك أنت تطلع يعني بطل شوية حتى هكي وتمشي وتقسم معه وكالك، هذه أفضل عند الله يعني. ومش هذه مش لها علاقة بالصدقة والإحسان، لكن هذه أنت تشارك أخوك الإنسان اللي هو جارك، تشارك في محنته وتعيش أنت وياه في سلام، وتشوف كيف أن جارك حيبادلك شعور بالحب والمعزة لما أنت تكسب مع لقمة العيش. الشيء الثاني أخوتي المستمعين اللي نحب نتكلم عليه اللي هي شروط الصلاة عندنا إحنا المؤمنين. الصلاة لها عدة شروط، لازم تكون بالروح والحق، مش صلاة ركوع وسجود وطقوس بشرية فارغة، أسف للكلمة هذه، لكن ما تقدمش ولا تؤخر، لأن الله روح ولازم نحن بالروح نسجد لله ونخلو روح الله تعمل فينا في نفسنا وتبعدنا عن كل الكبائر وكل المشاكل. لما نشوفوا إنجيل يوحنا الإصحاح 4 والآية 24 نشوفوا بالتفسير أو يتكلم عليه صلاتنا لتكون بالروح والحق كيف هي. لازم الصلاة أن تكون
بقداسة قلبية تليق بمقام الله سبحانه وتعالى. وكيف ما قال المزمور 45 الآية 1: فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. لما نشوفوا النبي داود كيف يتكلم عليه الصلاة، يوضح لنا أن لازم نحن يعني مش نديروا الصلاة بشكل تمثيلي، لكن الصلاة تكون نابعة من القلب وتليق بقداسة الله سبحانه وتعالى. الصلاة متاعنا لازم تكونش منقولة أو محفوظة عن ظهر قلب، لكن تكون من يعني من قلبنا احنا، نابعة من قلبنا من احساسنا نحن. والمصلي يكون متأثر بروح الله القدوس في قلبه. ما تتكررش عبارات الصلاة بقصد إطالة الوقت، لأن في ناس تقعد تصلي 3 ساعات وهي كلها محصورة في 3 كلمات: سبحانك الله، نشكرك يا رب، يا رب ساعدنا في مشاكلنا، يا رب أعطينا، ويديرها قصة طويلة، يقعد يصلي ويردد في الكلام، والواحد إنه يعتقد أن هذا حيقرب من الله، لكن الشيء هذا حيبعد من الله. إذا شفنا نحن إنجيل متى الإصحاح 6 الآية 7، نشوف كيف الروح القدس يقول: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. الأمم زمان في أيام الرسل وأيام المسيح له المجد كانوا يكرروا، يقعدوا مصبينك أو مقابلين يكرروا في الكلام التقديسي للإله متاعهم. وطبعا هذا كله كلام مش حق، بعيد عن الحق وبعيد عن الصح، هذا كله غلط. وإذا قرينا أكثر في إنجيل متى حنشوفه في الآيات 5 و6 و7 من الإصحاح 6 برضو: إذا كانت الصلاة متاعنا فردية، أنا أصلي بروحي، ليش نصلي قدام الناس ونطلع وداير شطحة كبيرة وخلي الناس تشوف فيها باش يقولوا هذا راجل تقي ويخاف الله ويصلي؟ ليش ما نمشي في الدار متاعي أو في غرفة النوم متاعي بعيد عن الناس، ما فيش إلا أنا والله سبحانه وتعالى ونصلي له، مش نبدأ ندور وين الناس ونبدأ ندور في مكان ودار شطحة ودار إعلانات واسكتوا وطفي التلفزيون نبي نصلي وما حدش يتكلم وما فيش قطوسة تمر من قدامي وما نش عارف حاجات الفاضي اللي نديرو فيهن ملاش علاقة بصلاتنا المضبوطة مع الله. الشيء الأخير نحب نتكلم عليه في حلقة اليوم: الصلاة من يقوم بيها؟ هل هو المؤمن الحقيقي ولا الإنسان الخاطئ اللي يرتكب في الخطية كل يوم وكل ساعة؟ الإنسان الخاطئ حيكون عاجز إن يصلي لله. إذا كان إنسان في قلب الخطية والشر، كيف حيوقف قدام الله ويصلي له ويدعيه ويطلب منه طلبات؟ حيكون منافق، لأن أنت بينك وبين الله ما فيش يعني فاصل، الله يشوف فيك، أنت ما تشوفش فيه بس الله يشوف فيك. في شيء أنا مثلا صار معايا يعني شخصيا شفته بعيني، إن ناس قدام الناس يبدو دارين لحظة يعني كيف ما نقوله التجبر ويدير اللي بيه، وبعدين لما يجي وقت الصلاة يعني على الطريقة المحلية اللي نعرفوها نحن في بلادنا، يجي وقت الصلاة سبحان الله تلقى وجهه متغير ويتغطس طبعا في المية ويغير تبشة ونظيف ومسبحة يعني طولها 3 أمتار، وتقول هذا سبحان الله شيخ. يعني أنت ما بين لحظة أخرى تغيرت من إنسان شرير ومجرم في حق الله إلى إنسان تقي. أعتقد عيب، يعني الواحد مفروض يتحشى من وجهه، يعني الله يشوف فينا، المفروض نحن ما نتعدوش أكثر، لأن لما ندير الحاجات هذينا الله يسجل علينا خطيئة أكثر من اللي درناه. الشيء هذا نشوفوه إذا نحن قرينا الكتاب المقدس، قرينا الآية 9 من الإصحاح 28 من كتاب الأمثال، وقرينا إشعياء الإصحاح 59 الآية 2، وإذا قرينا إشعياء برضو الإصحاح الأول آية 15، وإذا قرينا مزمور 66 والآية 18 نشوفوا الأنبياء هذوما كيف داود والنبي إشعياء شن يحاولوا يوصلونا الفكرة أو اللي الله طالبه منا، إن الله مش حيسمع صلاتنا نحن إذا نحن ابتعدنا عليه شريحته وارتكبنا الخطايا وتجبرنا في ارتكبنا الخطايا. وإذا كترنا نحن صلاتنا الله مش حيسمحها، الله مش حيسمع صلاة الخاطئ إلا إذا تاب وخلص نفسه، قبل الخلاص والفداء من الله في اللحظة هذه حيقبل صلاتنا، على شرط إن معش نكرره خلاص، يعني وقفوا معش نكرره الخطية.
أخوتي المستمعين، وكيف ما قال النبي داود: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لازم نحن أخوتي المستمعين إن نوقف قدام الله بقلوب خاشعة وقلوب نظيفة وبعيد عن الشر، ونطلب منه ونصلوا له ونقول له: يا رب، يا إلهنا، تعال في اللحظة هذه يا رب، ونظفنا من جوا، نظف قلوبنا بروحك القدس يا رب، أدعمنا بروحك القدس يا رب، خلينا نرجع لي صفتنا الأصلية يا رب كناس قديسين وطاهرين وبعيدين عن الشر. يا رب نصلوا لك في لحظتنا هذه وقلوبنا مفتوحة، وياريت تقبلنا كأولاد ليك، وياريت تقبلنا ما بين الناس الصالحين، وياريت تساعدنا يا رب إن نكون فعلا البشر اللي أنت خلقتنا كيف ما حطيت وشرعت سنتك لنا من البداية. نتمنى يا رب إن نحن نقدر نوفق حقوقك ونقدسوك التقديس، ونصلو لك الصلاة اللي أنت فعلا تقبلها منا، وهذا كله لما نجو نحن اليوم ونؤمن بابنك يسوع المسيح له المجد، اللي خلصنا بدمع الصليب من خطايانا كبشر، وفتح لنا باب التوبة، وفتح لنا باب الغفران النهائي اللي أنت من عدالتك ومن محبتك للبشر هيأت لنا. يا رب نصلو لك صلاتنا هذه في اسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

عزيزي المستمع، أهلا بك. سيدور حديثنا في هذه الحلقة عن التنمية الذاتية للإبداع. عندما تواجهك المشاكل فعليك أن تتغلب عليها وأن لا تتركها أن تسيطر عليك، بل استخدم عقلك لتوفير أفضل مناخ مناسب، وأن تعتبر الماضي موفرا للظروف المساعدة لتستطيع أن تحقق إنجازك في حياتك، وهذه الخطوات سوف تساعدك على تنفيذ هذا. اخلق لنفسك إرادة قوية من خلال استعداد ذهني متميز يكون مستعدا دائما لمواجهة المشكلات. عليك أن تعود ذهنك وتدربه على أسلوب متميز لمواجهة المشكلات بطريقة منظمة وفعالة. اجعل عقلك يحدد المشكلة ثم يفصلها ويحدد الأشياء التي تقوم بعملية التقديم للحلول الممكنة، فيجب أن تميز بين المشكلة الحقيقية وظواهرها. اجعل المشكلة محددة في صورة نقاط واضحة. اسعى دائما لتجميع كل المعلومات المتعلقة بالمشكلة التي تساعدك للوصول لحلول. تذكر دائما أنك تنظر من خلال أفكار واقتراحات متعددة، لذلك فالصورة لن تتضح إلا إذا نظرت لكل الاتجاهات. إن أصعب مرحلة هي اختيار الفكرة المناسبة التي يمكن أن تأتي بأفضل الحلول، فكلما كانت الحلول مبتكرة كلما زادت نسبة نجاحها. لا تدع المخاطرة تخيفك، لا تجعل الحذر الزائد والخجل سببا في فشل الحل الذي ابتكرته، بل عليك أن تواجه خوفك ولا تقلق من المفشلات. الثقة بالنفس والمهارات المكتسبة تساعدك على حل المشكلات بابتكار. لا يجب أن تخاف من المشكلات أو تتجنبها، بل يجب عليك أن تبحث بكل ما لديك من إبداعات وابتكارات. فالظروف لا تخلق الناس، ولكن الناس هم الذين يخلقون الظروف.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقولك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة، مستني منك كلمة تحيي في الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام، مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر، سلامي أحس في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك وأعلن المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنا محتاج سلام، أنا محتاج يسوع.

0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم صارت في التران. اليوم التران وقف لمدة ربع ساعة، ولا خلي نقول وقفوه. اليوم شباب باش ما نقولوش اطفال، وقفوا التران. اي وقفوه بالعصي والحجر، وبقى يتناقش معاهم الشوفير باش يبعدوا على السكة ويخليونا نتعداو. كانوا اللي راكبين الكل يتذمروا على خاطر جت راسلهم وصين روتار لخدمهم، ومنهم اللي اقترح انه تهبط مجموعة وتتصدى للشباب اللي وقف التران. انا كنت مصدوم، انا كنت باهت في كمية العنف وكمية التسيب اللي ولات منتشرة. انا اللي كنت نتفرج في التلفزة ونقول منين جت هالحروبات، اليوم عرفت منين جت. كنت نتسائل على كمية المجرمين وكمية الإرهابيين وعلى الإرهاب منين جاء، اليوم عرفت. حبيت نفهم كيفه كانوا يخموا هالشباب وشنية غاياتهم. حبيت نلقى لهم أعذار. قلت بالك في أسلوب التربية، بالك في البيئة اللي تربى فيها، وبالك وبالك. بعد ما وفيت المفاوضات اللي عملها الشوفير وتحرك التران، اتحركت في مخي أنا زادة 1000 حكاية و1000 سؤال. وزيد الكلام اللي سمعته في التران خلاني نتسائل. اللي ريته اليوم فهمني علاش الحروبات قاعدة تصير وعلاش الإرهاب ماشي ويكثر. أنا اللي كنت قبل نتسائل شنو خلى الإنسان يصنع السلاح للأسف باش يحارب خوه الإنسان. علاش ما يكونش سلاحنا في الدنيا هذي الوداعة وما يكونش التواضع؟ علاش ما يكونش سلاحنا إن ما ندخلوش في أمور غيرنا تكون المحبة سلاحنا؟ علاش ما نحافظوش على موقف المحارب في رواحنا؟ إيه نحارب رواحنا؟ نحاربه بالصلاة، على خاطر مش الإنسان عدونا الحقاني، الشيطان هو العدو الحقاني. رانا ما لازم نش نتلهو بحتى معركة إلا إذا كانت معركة روحية. نحن بالحق مازلنا معرفناش عدونا الحقاني شكون. نعاود نقولها، هو إبليس. على هذاك اليوم قررت أني نحارب. مادام مازال فما مرأة تبكي راني باش نحارب، مادام فما ولاد صغار مازالوا جيعانين راني باش نحارب، ومادام مازال فما رجال يدخلوا للحبس باش نحارب، وزادش نحارب مادام مازالت نفس وحده في الظلام من غير نور ربي باش نحارب. اي باش نحارب ابليس حتى للاخر. اعزائي المستمعين، في اخر الحلقه نحب نذكركم اللي الكتاب يقول في رساله افسس 6:12: ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. وفي الاخر نحب نذكركم اللي حربنا مش مع الناس، حربنا هي مع إبليس.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. النهاردة أنا أحكي لكم عن اتنين من الرهبان البوذيين. الاتنين دول كانوا أصدقاء جدا وبيقوموا برحلة كل سنة زي رحلات الحج كده أو الرحلات إلى القدس، وبيعبروا نهر اسمه نهر البنجاب، نهر مقدس، وعلى الشط التاني من النهر في الهيكل اللي بيروحوا يحجوا فيه هناك، والمسيرة بتاخد منهم 5 أيام بما فيها عبور النهر. فهما في ال5 أيام دول بيروحوا القرى وبيتكلموا مع الناس وبيباتوا عندهم ويصحوا الصبح يمشوا باقي المسيرة. المهم وصلوا إلى شط نهر البنجاب المقدس وبيرفعوا الروب بتاعهم عشان يخوضوا في النهر. النهر مش غويط قوي، ممكن لغاية نصهم كده يبقى بالمية، متغطي بالمية. فهم قبل ما ينزلوا في المية لاحظوا أن في سيدة عجوز عايزة تعبر النهر، فواحد منهم تطوع أن هو يحملها على إيديه، فحملها على إيديه ومشي بيها وعبر النهر، وهو برضو العبور بتاعه طويل شوية، عرضه يعني طويل شوية، لغاية ما وصلوا إلى الناحية التانية. نزل المرأة ومشوا شوية ودخلوا إلى الهيكل. قبل ما يدخلوا الهيكل الراهب اللي ما كانش شايل السيدة قال له: إزاي أنت هتدخل الهيكل وأنت محمل بخطايا؟ لازم تترك الخطية بتاعتك خارج الهيكل. فقال له: إيه هي الخطية بتاعتي اللي أتركها خارج الهيكل؟ قال له: أنت حملت امرأة على يديك وسرت بيها كل النهر أو عرض النهر لغاية ما وصلنا الناحية التانية. فقال له: يا صديقي، أنا حملت الامرأة العجوز على يدي وعبرت بيها النهر، لكن أنت حملت المرأة وحملتني أنا مع المرأة 5 أيام ولم تتعب، حملتنا كخطايا جواك. وهنا نقدر ندرك الفرق بين الشخص اللي هو بيتكلم عن خطية الآخر وناسي إنه هو بيدين الآخر جواه. النظرة الجديدة اللي عايزكم النهاردة تاخدوها هي إنه لا ندين الآخر قبل أن ندين أنفسنا. والرب يسوع بيقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكل لكم. ما أسهل ندين الآخرين ولا ندين أنفسنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

تلاميذ كثيرون يتركون السيد المسيح. فلما سمعه كثيرون من تلاميذه قالوا: ما أصعب هذا الكلام، من يطيق سماعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فسألهم: أهذا يبعث الشكوك في نفوسكم؟ فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان قبلا؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن بعضا منكم لا يؤمنون. فقد كان يسوع منذ البدء يعرف من هم الذين لا يؤمنون به ومن هو الذي سيخونه، ثم قال: لذلك قلت لكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا وهبه الآب ذلك. ومن ذلك الوقت هجره كثيرون من أتباعه ولم يعودوا يتبعونه. فقال للإثني عشر تلميذا: وأنتم أتريدون أن تذهبوا مثلهم؟ فأجابه سمعان بطرس: إلى من نذهب يا رب؟ وعندك كلام الحياة الأبدية، نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله. فقال يسوع: أليس أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر؟ ومع ذلك فواحد منكم شيطان؟ أشار بهذا إلى يهوذا بن سمعان الإسخريوطي، لأنه من الإثني عشر. بعد ذلك بدأ يسوع يتنقل في منطقة الجليل، متجنبا التجول في منطقة اليهودية، لأن اليهود كانوا يسعون إلى قتله. النفاق الديني. واجتمع إليه الفريسيون وبعض الكتبة قادمين من أورشليم، ورأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة. فقد كان الفريسيون واليهود عامة لا يأكلون ما لم يغسلوا أيديهم مرارا، متمسكين بتقليد الشيوخ. وإذا عادوا من السوق لا يأكلون ما لم يغتسلوا. وهناك طقوس أخرى كثيرة تسلموها ليتمسكوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس. عندئذ سأله الفريسيون والكتبة: لماذا لا يسلك تلاميذك وفقا لتقليد الشيوخ، بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟ فرد عليهم قائلا: أحسن إشعياء إذ تنبأ عنكم أيها المراؤون، كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني جدا، إنما باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس. فقد أهملتم وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس. وقال لهم: حقا أنكم رفضتم وصية الله لتحافظوا على تقليدكم أنتم، فإن موسى قال: أكرم أباك وأمك، وأيضا: من أهان أباه أو أمه فليكن الموت عقابا له. ولكنكم أنتم تقولون: إذا قال أحد لأبيه أو أمه: إن ما كنت أعولك به قد جعلته قربانا، أي تقدمة، فهو في حل من إعانة أبيه أو أمه. وهكذا تبطلون كلمة الله بتعليمكم التقليدي الذي تتناقلونه. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تفعلونها. وادعى الجمع إليه ثانية، قال لهم: اسمعوا لي كلكم وافهموا، لا شيء من خارج الإنسان إذا دخله يمكن أن ينجسه، أما الأشياء الخارجة من الإنسان فهي التي تنجسه، من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم إليه تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين؟ فأجابهم: كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لا بد أن تقلع. دعوهم وشأنهم، فهم عميان يقودون عميانا، وإذا كان الأعمى يقود أعمى
يسقطان معا في حفرة. وقال له بطرس: فسر لنا ذاك المثل. فأجاب: وهل أنتم أيضا بلا فهم؟

إيمان المرأة الكنعانية. ثم غادر يسوع تلك المنطقة وذهب إلى نواحي صور وصيدا، فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة: ارحمني يا سيد، يا ابن داود، ابنتي معذبة جدا، يسكنها شيطان. لكنه لم يجبها بكلمة. فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين: اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا. فأجاب: ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل. ولكن المرأة اقتربت إليه وسجدت له وقالت: أعني يا سيد. فأجاب: ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب. فقالت: صحيح يا سيد، ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحابها. فأجابها يسوع: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك ما تطلبين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. السيد المسيح يشفي الأصم. ثم غادر يسوع نواحي صور وعاد إلى بحيرة الجليل مرورا بصيدة، وعبر حدود المدن العشر، فتوافدت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج ومشلولون وعمي وخرس وغيرهم كثيرون، وطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فأحضروا إليه أصم معقود اللسان، وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فانفرد به بعيدا عن الجمع ووضع إصبعيه في أذني الرجل، ثم تفل ولمس لسانه ورفع نظره إلى السماء وتنهد وقال له: افتح، أي انفتح. وفي الحال انفتحت أذناه وانحلت عقدة لسانه وتكلم بطلاقة، وأوصاهم أن لا يخبروا أحدا بذلك. ولكن كلما أوصاهم أكثر كانوا يكثرون من إعلان الخبر. فدهشت الجموع إذ رأوا الخرس ينطقون. فهو يجعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون والمشلولين أصحاء والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. السيد المسيح يشبع 4000. ولكن يسوع دعا تلاميذه إليه وقال: إني أشفق على الجمع لأنهم ما زالوا معي منذ 3 أيام وليس عندهم ما يأكلون، ولا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق. فقال التلاميذ: من أين لنا في هذه البرية خبز كثير حتى يكفي هذا الجمع الغفير؟ فسألهم: كم رغيفا عندكم؟ أجابوا: 7 وبعض سمكات صغار. فأمر الجمع أن يجلسوا على الأرض، ثم أخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسر وأعطى التلاميذ، فوزعوها على الجموع، فأكل الجميع حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ 7 سلال ملؤوها بما فضل من الكسر، وكان عدد الآكلين 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى نواحي مجدان. طلبوا معجزة. وجاء بعض الفريسيين والصدوقيين إلى يسوع ليجربوه، فطلبوا إليه أن يريهم آية من السماء. فأجابهم: إذا كانت السماء حمراء صافية عند الغروب تقولون سيكون صحو، وإذا كانت السماء حمراء متجهمة في الصباح تقولون اليوم مطر. إنكم تستدلون على حالة الطقس من منظر السماء، أما على

0: استدامات الأزمنة فلا تستطيعون الاستدلال عليها. جيل شرير خائن يطلب آية ولن يعطى آية إلا ما حدث للنبي يونان. ثم فارقهم ومضى.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

وامتحني يا خبير فاحصان قلبي ولبي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

من أقاصي الأرض. اسمع يا الله صراخي، واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني. المزمور 61، الآيتان الأولى والثانية. هذه الكلمات لها معنى خاص جدا بالنسبة لي، لقد أعطاها لي الروح القدس خلال فترة أزمة في حياتي، في وقت ومكان محددين للغاية. كنت أواجه خيبة أمل شخصية كبيرة وحزنا عميقا. لقد بدا بالفعل أن أمواج الله وتياراته كانت تعبر فوق نفسي. كنت في طريقي من الولايات المتحدة لعقد سلسلة من الاجتماعات في استراليا، وبينما كنت جالسا على متن طائرة نفاثة على ارتفاع 6 أميال فوق المحيط الهادي، فتحت الكتاب المقدس بشكل عشوائي على الكلمات التالية: من أقاصي الأرض أدعوك. فقلت لنفسي: هذا أمر رائع، هذا هو بالضبط المكان الذي أتجه إليه، أقاصي الأرض. أستراليا تقع في أبعد منطقة من الأرض عن المكان الذي كتب فيه صاحب المزمور هذه الكلمات. ثم سألت نفسي: لماذا أذهب إلى هناك؟ ما هو قصد الله؟ قرأت الآية مرة أخرى: من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي. أدركت أن الله بحكمته اللامتناهية كان يأخذني كل هذه الرحلة الطويلة ليس فقط لتقديم عظة للآخرين، ولكن الأهم من ذلك أن أعطي مجالا لنفسي للصلاة بسبب أمر كنت منفصلا بآلاف الأميال عن الضغوط المباشرة بسببه، أي مشكلتي، حيث يمكنني أن أنتظر الله دون تشتيت الانتباه. هناك قضيت أسبوعا كان فيه الجزء الأكبر من كل يوم في الصلاة، وعندما دعوت الله من أقاصي الأرض تدخل في وضعي بسيادة. وبحلول الوقت الذي عدت فيه إلى الولايات المتحدة كانت كل مشكلة قد تم حلها، وكل عائق تمت إزالته. لقد كان الطريق مفتوحا أمامي للمضي قدما في خطة الله لحياتي. يا رب، هل تريد تحديد موعد للحديث معي وتنتظرني أن أحفظه؟

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are thrilled to be able to bring you this series of messages from the Epistle of James.
1: يسعدنا جدا أن نراكم معنا في هذه السلسلة من الرسائل حول رسالة يعقوب.
0: We have been coming very close toward the end now.
1: نحن نقترب من نهاية هذه الحلقات.
0: So I hope you remember all of the 10 steps of the past.
1: لذلك آمل أنك تكون قد تذكرت كل الخطوات السابقة.
0: Because today I want to talk about waiting upon the Lord.
1: لأننا سوف نتحدث في هذه الحلقة عن انتظار الرب.
0: What would your advice be to someone who's going through suffering?

0: his book, he goes back to the theme of being patient.
1: ونراه هنا وهو يقترب من ختام رسالته يعود مرة أخرى إلى نفس الفكرة وهي فكرة الصبر.
0: Because he wants to tell us that God is not going to fix everything until Jesus comes back.
1: لأن الله لن يصحح كل شيء حتى يجيء يسوع ثانية.
0: One day God is going to right all the wrongs.
1: ويوما ما سوف يصحح الله كل الأوضاع الخاطئة.
0: Therefore, look forward to that day.
1: ولذلك علينا أن نتطلع إلى ذلك اليوم.
0: Let the expectation of that day be the source of your patience.
1: وليكن توقعنا وانتظارنا لذلك اليوم هو مصدر صبرنا.
0: Let the thought of that day be the source of your power.
1: ليكن تفكيرك في ذلك اليوم هو مصدر القوة التي تحتاج إليها.
0: Because that's how you can persevere.
1: لأنك بهذه الكيفية يمكنك أن تثابر وأن تدأب.
0: Three times James reminds us of the coming of the Lord Jesus Christ in a very short passage of chapter 5.
1: ثلاث مرات في هذا الفصل القصير جدا من الأصحاح الخامس يذكرنا يعقوب بمجيء المسيح.
0: It is found in verse 7, verse 8 and verse 9.
1: وهو موجود في الأعداد السابع والثامن والتاسع.
0: In this world, Jesus said, you will have tribulation, but be of good cheer.
1: وقال يسوع في هذا العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا افرحوا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because I have overcome the world.
1: لأني غلبت العالم.
0: The Greek word here translated patience literally means to stay put and to stand fast when you would like to cut and run.
1: والكلمة اليونانية المترجمة صبر هنا معناها أن تبقى حيث أنت ثابتا عندما تشعر أنك ترغب في تغيير الاتجاه والابتعاد.
0: Your job is difficult and your employer is being unreasonable and you want to quit and go away.
1: أنت تشعر أن وظيفتك صعبة وأن صاحب العمل لا يحتمل وأنك تريد أن تترك عملك وتنصرف.
0: But God put you there for a purpose.
1: ولكن الله وضعك هناك لغرض معين.
0: Stay put until he tells you otherwise.
1: فلزم مكانك لا تبرحه حتى يخبرك الله عن البديل.
0: Your marriage is falling apart and you feel that your spouse had not been fair to you and the devil is telling you that you deserve better.
1: أنت تشعر أن زواجك يتصدع وينهار وأن شريك حياتك لم يكن منصفا لك أو عادلا معك وأن الشيطان يقول لك إنك تستحق شريكا أفضل.
0: But God put you there for a purpose. Don't cut and run.
1: ولكن الله وضعكما معا لغرض معين فلا تنفصل ولا تبتعد.
0: In your business you have tried everything and the money is not coming in and you have even despaired of life itself and say what's the use.
1: وفي دائرة عملك قد جربت كل شيء ولم تحصل على المال الذي كنت ترجوه وقد يئست حتى من الحياة ذاتها وأنت تقول ما الفائدة إذن؟
0: Stay there because God is trying to teach you some lessons.
1: ابق في موقعك. الله يريد أن يعلمك بعض الدروس.
0: Instead of trying to jump ship, ask the question, what is the Lord want me to learn?
1: فبدلا من محاولة الانصراف والهروب اسأل نفسك ماذا تريد أن تعلمني يا رب؟
0: The questions that are plaguing a person who is going through trying times are these.
1: الأسئلة التي تعذب الشخص الذي يجتاز أوقات التجارب هي هذه الأسئلة.
0: How in the world can I be patient?
1: كيف يمكن أن أصبر في قلب هذه الظروف الصعبة؟
0: How long shall I wait?
1: وإلى أي مدى سوف أنتظر؟
0: Why should I be patient?
1: ولماذا ينبغي أن أكون صابراً؟
0: James gives us three encouraging examples of patience and endurance.
1: يقدم لنا يعقوب ثلاثة أمثلة مشجعة للصبر والاحتمال.
0: Then he teaches us the secret of patience and waiting upon the Lord.
1: ثم يعلمنا سر الصبر وانتظار الرب.
0: First,
1: أولاً,
0: every Christian must learn to develop a farmer's temperament.
1: يجب أن يتعلم كل مسيحي كيف ينمي لديه ما يمكن أن يسمى مزاج الفلاح.
0: I have yet to see a farmer who sows the seed and then the next morning goes out and looks for fruit.
1: لم أرى بعد فلاحاً يبذر البذار وفي صباح اليوم التالي يخرج ليبحث عن الثمر.
0: Many farmers plow and

0: and sow during the autumn months.
1: كثيرون من الفلاحين يحرثون ويلقون البذار خلال شهور الخريف.
0: Because the early rain would soften the soil and the latter rain in the spring would help mature the harvest.
1: لأن المطر المبكر يلين التربة والمطر المتأخر في الربيع يساعد على إنضاج الحصاد.
0: Why would the farmer wait patiently between September and April?
1: لماذا يتحتم على الفلاح أن ينتظر بصبر طيلة الشهور بين سبتمبر وأبريل؟
0: Because he knows that the harvest is going to be worth waiting for.
1: لأنه يعلم أن الحصاد سيكون جديرا بالانتظار.
0: It is going to be a precious day when he gathers his crop.
1: وسوف يكون اليوم الذي يجمع فيه حصاده يوما عزيزا.
0: Galatians 6:9 tells us that in due season we shall reap if we faint not.
1: ويقول العدد التاسع من الأصحاح السادس من رسالة غلاطية أننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل.
0: James is picturing the growing Christian as a spiritual farmer.
1: ويشبه يعقوب المسيحي الذي ينمو بالفلاح الروحي.
0: That is why in verse 8 he said, Be ye also patient and stand firm.
1: ولذلك يقول في العدد الثامن فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم.
0: Our hearts are the soil and the seed is the word of God.
1: إن قلوبنا هي التربة وكلمة الله هي البذرة.
0: In fact, you'll discover that just as there are seasons for the soil, there are seasons to the spiritual life.
1: وسوف تكتشف في الحقيقة أنه كما توجد فصول مناسبة للتربة هناك أيضا فصول مناسبة للحياة الروحية.
0: Sometimes our hearts become wintry and unresponsive and the Lord has to plow our hearts before he can plant the seeds.
1: وأحيانا تصبح قلوبنا كفصل الشتاء غير متجاوبة وفي هذه الحالة لابد أن الرب يحرث قلوبنا قبل أن يتمكن من غرس البذار.
0: Then he sends the rain and the sunshine of his goodness to water and warm up our hearts and the seed that he planted.
1: ثم يرسل المطر وأشعة الشمس أي يرسل صلاحه لإرواء وتدفئة قلوبنا والبذرة التي غرسها.
0: But fruit will not show up immediately.
1: ولكن الثمار لن تظهر حالا.
0: The fruit will come because these are the principles that God has put in his creation.
1: لكن من المحتم أن تأتي الثمار لأن هذه هي المبادئ التي وضعها الله في خليقته.
0: I'm sure some of you are asking, how can I endure when I'm going through a tough time?
1: أنا متأكد أن البعض يتساءل كيف أستطيع أن أحتمل عندما أكون مجتازا ظروفا صعبة.
0: Listening friends, listen carefully of what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
0: God is producing a harvest in your life.
1: إن الله ينتج حصادا في حياتك.
0: God wants you to bear the fruit of the Spirit in your life.
1: الله يريدك أن تحمل ثمر الروح.
0: God wants you to be productive in His kingdom.
1: الله يريدك أن تكون منتجاً ومثمراً في ملكوته.
0: And the only way he can do it is through trials.
1: والطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق ذلك هي خلال التجارب.
0: If you are an impatient farmer and you keep on digging the seed out prematurely, you will cause yourself pain.
1: فإذا كنت فلاحاً غير صبور وأنت تظل تحفر الأرض لتخرج البذرة قبل نضوجها فأنت تسبب لنفسك الألم.
0: Because God will keep on planting that same seed again and again.
1: لأن الله سيظل يغرس هذه البذرة مرة ثانية وثانية.
0: God will keep on plowing your heart and seed it again.
1: سيظل الله يحرث قلبك ويضع البذور فيه ثانية.
0: If through prayer and praise you wait patiently, God is going to bless you with a bountiful harvest in His own time, not yours.
1: أما إذا كنت تنتظر بصبر خلال الصلاة والتسبيح، فإن الله سوف يباركك بحصاد وفير بحسب توقيته هو، وليس بحسب توقيتك أنت.
0: And only then will you truly enjoy God's harvest if you permit him to establish your heart firm.
1: وعندئذ فقط يمكنك أن تستمتع استمتاعا حقيقيا بالحصاد الإلهي إذا كنت تسمح له بأن ينشئ مؤسسة قلبك.
0: How do you do that?
1: كيف تفعل ذلك؟
0: By trusting God.
1: بأن تثق في الله.
0: What helps your heart to be firm or be established in the Word of God?
1: ما الذي يساعد قلبك على أن يثبت ويرسخ في كلمة الله؟
0: What does the farmer do while he's waiting?
1: ماذا يفعل الفلاح أثناء انتظاره؟
0: The farmer is never idle.
1: إن الفلاح لا يمكن أبداً أن يكون كسولاً أو عاطلاً.
0: He is working on the barn and getting it ready.
1: فهو يعمل في مخزن الحبوب ويعده ليكون جاهزاً.
0: He is making plans for the use of the crops.
1: وهو يعمل الخطط لاستخدام المحاصيل.
0: He is always working and fully trusting that God will bless him with a harvest in due course.
1: فهو دائماً يعمل وهو يثق تماماً أن الله سوف يباركه بحصاد وفير. في الوقت المناسب.
0: James never suggested that you go up to the mountain and wait for Jesus' return and do nothing.
1: يعقوب لم يقترح عليك أبدا أن تذهب إلى أعلى الجبل وتنتظر رجوع يسوع دون أن تعمل شيئا.
0: In fact, listen to what Jesus said in Luke 12:43.
1: لكن في الحقيقة استمع إلى ما قاله يسوع في العدد 43 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا.
0: Blessed is the servant whom his Lord, when he comes, shall find him so doing.
1: طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا.
0: Watching for the Lord should motivate you to work while you are waiting.
1: ترقب مجيء الرب ينبغي أن يدفعك للعمل بينما تكون أنت في انتظاره.
0: One characteristic about farmers is that they are always helpful to one another.
1: السمة المشتركة والصفة المميزة للفلاحين هي أنهم دائما يساعد الواحد منهم الآخر.
0: They are always obliging to lend a hand.
1: فهم دائما يرحبون بأن يقدموا يد العون للآخرين.
0: And that is why James said in verse 9.
1: ولهذا يقول يعقوب في العدد التاسع.
0: Do not grumble against each other, brothers, or you will be judged.
1: لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا.
0: Impatience with God often leads to impatience with God's people.
1: عدم الصبر مع الله يؤدي غالبا إلى عدم الصبر مع شعب الله.
0: And this is a sin that we must avoid.
1: وهذه خطية ينبغي علينا أن نتجنبها.
0: Someone said, if we start using the sickles on each other, we will miss the real harvest.
1: قال أحدهم مرة إذا بدأنا استخدام المناجل الواحد منا على الآخر فإننا سنفقد الحصاد الحقيقي.
0: The second example that helps our patience in waiting is the life of the prophets of God.
1: المثال الثاني الذي يساعدنا على الصبر في الانتظار هو حياة أنبياء الله.
0: Look at verse 10.
1: تأمل العدد العاشر.
0: Look at the prophets who faithfully preached the word of God. See how they patiently endured.
1: خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب.
0: So when you are in the will of God and yet suffer, you must remember that other godly men and women also suffered for being at the very center of the will of God.
1: فعندما تكون في مشيئة الله ومع ذلك تتألم ينبغي أن تتذكر أن آخرين من رجال الله الأتقياء ومن النساء التقيات أيضا تألموا لأنهم في قلب مشيئة الله.
0: Satan tells faithful Christians that their suffering is a result of sin and unfaithfulness.
1: الشيطان يقول للمؤمن الأمين أن آلامه هي نتيجة الخطية وعدم الأمانة.
0: Be careful of this trap.
1: احترس من هذا الفخ.
0: If you have been a faithful worker but you are persecuted,
1: فإذا كنت عاملا أمينا ولكنك مضطهد,
0: don't heap guilt upon yourself but remember that other faithful people have been persecuted before you.
1: فلا ينبغي أن تكوم الإثم على نفسك ولكن تذكر أن أناسا أمناء آخرين قد اضطهدوا قبلك.
0: In 2 Timothy 3:12 it tells us, Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
1: يقول العدد الثاني عشر من الأصحاح الثالث من رسالة تيموثاوس الثانية: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون.
0: Jesus's obedience to the Father led him to the cross.
1: طاعة يسوع للآب قادته إلى الصليب.
0: When you read the Word of God, you will discover how faithful prophets were persecuted for their faithfulness.
1: وعندما تقرأ كلمة الله ستكتشف أن أنبياء أمناء كانوا مضطهدين بسبب أمانتهم.
0: And that will give you courage and stamina to go on and be strong.
1: وسيعطيك هذا شجاعة وقوة وقدرة على الاحتمال لتواصل مسيرتك.
0: Elijah was persecuted when he announced to the wicked King Ahab that there will be a drought in the land.
1: اضطهد إيليا عندما أعلن للملك الشرير آخاب أنه سيكون هناك قحط وجفاف على الأرض 3 سنوات ونصف سنة.
0: And Elijah himself suffered from the drought.
1: ولقد عانى إيليا نفسه من الجفاف.
0: But God took care of him.
1: ولكن الله اعتنى به.
0: Daniel purposed in his heart to obey God more than men.
1: وقد جعل دانيال في قلبه أنه يطيع الله أكثر من الناس.
0: He ended up in a den of lions, but God watched over him.
1: وانتهى به المطاف إلى جب الأسود، ولكن الله كان هناك حارسا له.
0: Joseph chose to obey God's moral laws more than the easy way of moral compromise.
1: وقد اختار يوسف أن يطيع نواميس الله الأخلاقية وليس الطريق السهل للتفريط في المبادئ الأخلاقية.
0: He ended up in the dungeon, but God took care of him and saved the whole nation.
1: وقد انتهى به المطاف إلى زنزانة في السجن، ولكن الله اعتنى به وخلص عن طريقه أمة بأكملها.
0: Why is it that those who are faithful to the Lord and speak God's word must endure difficulty and trials?
1: ولماذا يحدث أن أولئك الأمناء للرب الذين يتكلمون كلمة الله ينبغي أن يتحملوا التجارب الصعبة؟
0: Because the impact of their obedience under suffering will carry much power for God.
1: لأن تأثير طاعتهم وهم تحت الآلام يحمل قوة كبيرة لأجل الله.
0: Because their patience in the time of trials are eloquent testimonies to the name of Christ.
1: ولأن صبرهم في وقت التجارب هو أجلى وأفصح شهادة لاسم المسيح.
0: Romans 15:4 says.
1: ويقول العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من رسالة روميا: لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء.
0: The better you know and understand God's word, the more encouragement God gives you in the difficult times.
1: وكلما تكون لك معرفة أفضل وكلما يكون لك فهم أفضل لكلمة الله يعطيك الرب تشجيعا.
0: Finally, my friend, let me remind you again.
1: وأخيرا أيها الأصدقاء، دعوني أذكركم مرة أخرى.
0: Like the farmer, keep on working.
1: كما يفعل الفلاح، عليك أن تواصل العمل.
0: Like the prophet, keep on witnessing.
1: وكما يفعل النبي، عليك أن تواصل الشهادة.
0: No matter how trying the circumstances might be.
1: مهما كانت قسوة الظروف التي تمر بها.
0: In the next broadcast, I will share with you more examples for patience and perseverance from the Epistle of James.
1: وفي لقائنا في الحلقة القادمة سأقدم لك مزيدا من الأمثلة للصبر وللمثابرة كما نراها في رسالة يعقوب.
0: And until then, I pray for God's power to strengthen you to be patient.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أصلي أن قوة الله تساعدك على أن تكون صبورا.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. خليكي معانا، نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن عمل المرأة. انت عارفة ان من بداية الخليقة من اول ما ربنا خلق آدم وحواء وحواء بتشتغل مع الراجل جنبه زيه بالظبط، في الحقل بتشتغل معاه زيه بالظبط، وكمان بتربي الطيور وترعى الغنم وتكون كمان خياطة شاطرة وتعمل نسيج حلو قوي وتخبز عيش ومعجونات وتعمل أكل لذيذ قوي قوي وتفضل تشتغل ولغاية اليوم ده وهي بتشتغل زيها زيه. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا اسمي عيل، يمكن مش مشهورة لكن اللي عملته أفتكر إنه كان مهم. وسط حرب كبيرة بين شعب الله وشعب تاني، ورغم إني مش من شعب الله لكن كنت بعبد الله وبحب شعبه كمان، كان في ملك شرير كان قرب على الهزيمة، لكن فوجئت إنه جاي يستخبى عندي في الخيمة. وطبعا هو عارف إن محدش هيدور عليه جوه خيمة واحدة ست، لكن أنا سمعت صوت ربنا وقتلته. قتلته بوتد الخيمة، يعني بحتة خشبة. قتلت الشرير ومعه شره، ووقتها كانت اللي بتقود الشعب دبورة. وبعد الانتصار رنمت، وفي الترنيمة ذكرت العمل اللي قمت بيه، إني خلصت الشعب من سسرة الملك الشرير.

شفنا يا عيل إنسانة عادية، بس كان ليها دور مهم جداً. قلبها كان مليان بالشجاعة، وطردت الخوف من الملك الشرير، وكان هدفها إن شعب الله ينتصر للنهاية. وحتى لو مش بتعرف تحارب، لكن لأن الفرصة جات لغاية عندها فكان لازم تستغلها وتعمل الصح. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مر جنبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. ممكن تكتبي كل المهام الصغيرة والكبيرة اللي بتقومي بيها واللي بتعمليها، واوعي تقولي ان دي حاجة صغيرة او دي حاجة كبيرة وتقللي من حاجة انت بتعمليها. كل حاجة بتعمليها هي حاجة مهمة جدا، صغيرة كانت او كبيرة. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة ارجوكي ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية مع أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالباً التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

لما تعمل تفويض لحد لازم تأمن له البيئة والمناخ اللي هيشتغل فيه. لما تدي عيالك فلوس لازم تعمل لهم ضوابط عشان ما يفسدوش أو ما يستخدموش الفلوس في أغراض مش مظبوطة. التوازنات بتاعتنا والكاريزما الداخلية بتقول إن أنا محتاج أكون بقوي وأثق في الناس لكن كمان أضبط الأمور. الرب يسوع لما عمل معجزة إشباع الجموع استخدم 5 خبزات وسمكتين وبارك وصلى عشان خاطر يتبارك الأكل، وفعلا كان في أكل كتير جدا. بس في إنجيل مرقس أصحاح 6 قال التلاميذ يعملوا حاجة جميلة جدا، قال لهم خلوا الناس تقعد صفوف صفوف 50-50، قال لهم خليهم يجلسوا رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، يقعدوا في الأول قبل ما نوزع. تخيلوا كده لو الرب يسوع كان بارك الأكل الخبز والسمك وقال للناس تعالوا عشان تاكلوا، كانت الناس هتجري وتدوس بعض، وكان ممكن في ناس ما تاكلش وناس تاكل، وكان ممكن الأطفال يتعوروا أو السيدات والمسنين يتعوروا، لكن هو قعد الناس وابتدى يخلي التلاميذ يوزعوا الأكل، ادى ثقة للتلاميذ، لكن في نفس الوقت أمن البيئة، ظبط الأمور. تظبيط الأمور بدون تقوية الناس أو تفويض الناس ده مش كويس، في خلل، وتقوية الناس بدون تظبيط الأمور ده كمان في خلل. احنا عرفنا العدد ازاي لما عمل 100-100 50-50، 100 في 50 ب 5000، عدد الناس كان 5000 غير النساء والأطفال من خلال القعدة بتاعة الناس. الرب يسوع خلى التلاميذ ينظموا الناس وكدهم تفويض في توزيع الأكل. لو انت مدير في شغلك بتقوي وبتثق في ناس بس حاطط قوانين وقواعد بتظبط الأمور، ما ينفعش حد يكسرها وما ينفعش حد يتخطاها. النقطة اللي بعد كده في التوازنات، محتاج أكون مهدف لكن كمان صبور في نفس الوقت. التلاميذ كانوا بيطلعوا يعملوا معجزات وفي مرة حاولوا يخرجوا شياطين ومعرفوش، فالرب يسوع قال لهم هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. ممكن تكون مهدف بس محتاج تصبر، محتاج تصلي، محتاج تصوم، محتاج تاخد وقت قبل ما تقوم بعمل معين. وانا صغير كنت بلعب كرة كويس، وكان دايما اول ما اخلص الامتحان بتاع اخر السنة اخر يوم قبل ما تظهر نتيجة كنت اروح مع ابويا نشتري كرة، فكان بمسك ايدين بابا ونمشي، واول ما اشوف محل الكور اروح سايب ايد بابا وافضل امد اجري عشان خاطر اجيب الكرة. بابا ينادي عليا ويقول لي وريني هتشتري الكرة ازاي، كنت ارجع تاني امسك ايد بابا واصبر لغاية لما نوصل مع بعض لغاية المحل. ما تسيبش ايد ابوك السماوي، خليك مهدف لكن كمان خليك صبور. موسى قال للرب في العهد القديم ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا من ها هنا. يا ترى قراراتنا واهدافنا احنا بناخدها بسماح من ربنا وربنا بيكون بيتقدمنا فيها، ولا احنا مهدفين من غير صبر؟ ما ينفعش اكون صبور ومش مهدف، وما ينفعش اكون مهدف وغير صبور. التوازن ده مهم جدا. اخر توازن هناخده مع بعض شيء عندنا كاريزما وجاذبية داخلية، ان انا اكون مقتصد وبستمتع في نفس الوقت. في ناس كتيرة ربطت الاستمتاع بالاسراف. الاقتصاد واحدة من التعريفات بتاعته هي الحكمة في استخدام الموارد. انا مش لازم اكون مسرف واصرف فلوس كتيرة جدا عشان استمتع، ممكن استمتع بشيء قليل. عشان كده انا محتاج اتعود على دوت، ان الاستمتاع لما يبقى فيه رخاء ويبقى فيه فلوس اقدر استمتع، ولما بيبقاش فيه رخاء وفيه فلوس اقدر كمان استمتع. دي توازنات على سبيل المثال وليس الحصر، ممكن نزود عليها توازنات تانية. كل ما كان فيه توازن في الشخصية بتاعتي كل ما كان عندي جاذبية داخلية او كاريزما داخلية، وهي دي الاساس. بعد كده بتيجي الكاريزما الخارجية. شكرا لكم، وتابعونا في الحلقات الجاية من برنامج كاريزما.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين، وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

مرات بيبقى السبب الأساسي في حالة الملل والزهق من الحياة إن حياتنا ما بقاش فيها انتظار ولا توقع. أحلامنا فقدت طعمها، واقعنا فقد ملامحه. كنا منتظرين وبنتمنى ونفسنا، ولكن جهزنا لحفلة العرس والعريس ما وصلش، جبنا لبس النونو لكن لسه ما شرفش ولا حتى في الرحم. قد إيه صعب وقت الانتظار، قد إيه طويل، قد إيه تكاليفه غالية ومرهقة. واحد من دول اللي انتظروا كتير وضاع عمره وهو مرمي بإهمال جنب بركة قالوا إن فيها ملاك بيحرك ميتها في وقت مش معروف، واللي بيرمي نفسه فيها في الأول بيخف. حلم أخينا ده غرق في مية البركة اللي من طول وقفها تعفنت ريحتها. أخينا قال إنه مفيش أمل، وفاز المرض في السبق ووقف من زمان وراه انتظار الشفاء. لكن كانت مشكلة أخينا مش الشفاء، كانت مشكلته إنه انتظر غلط أو استنى أمور غلط، علشان كده كان انتصار المرض عليه رحمة من ربنا. راح المسيح وسأله، وكان يومها عيد حواليه بس مش جواه. قال له المسيح: تحب تخف من مرضك؟ قال له الغلبان العيان اللي كان قاعد في نفس المكان من زمان منتظر العيان أربع حاجات. أول حاجة قال له: ليس لي إنسان، يعني باختصار قبل الشفاء أنا منتظر الناس، الناس هي اللي تكون السبب في أني أوصل البركة، الناس هي السكة. بس لو ربنا يحنن قلوبهم، لو ربنا يفتح عينيهم علشان يتحركوا ناحيتي، زي المصدوم اللي بيقول أنا أملي في محامي شاطر، أو العيان اللي منتظر دكتور، أو اللي بتقول بس يا رب حتة عيل يملأ عليا دنيتي الفاضية، أو الشاب اللي قاعد يتمنى زوجة تملى حضنه اللي محتاج حنان ومحبة. يعني بداية الحل عندي تدور لي على إنسان. مرات ربنا بيحل مشاكلنا فعلا من خلال الناس، بس مرات تانية يفضي الصورة منهم. عارف ليه؟ علشان يملاها هو بنفسه رب كل الناس. مش ده اللي حصل مع الرسول بولس لما قال: لما وقفت اتحاكم قدام الوالي محدش من اللي عرفهم جي وقف معايا. يلا مش زعلان من حد، ربنا بنفسه وقف معايا وقواني. لكن تاني حاجة قالها الراجل للمسيح، قالوا أنا عاوز واحد يرميني في البركة. تفتكر الراجل ده كان عاوز الناس تعمل معاه إيه؟ بيكمل كلامه ويقول أنا عاوز حد يرميني في البركة. طبعا عينيه على البركة، على شوية مية غطتها قذارة الزمن، غطتها قذارة الزمن، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم. مع إنه كان ممكن لو كان حد رماه في البركة العميقة دي ما كانش طلع خالص، كان غرق. ويا ما احنا كمان زيه مرات كتير بنفضل واقفين قدام نفس البركة، قدام الظروف، يا رب تتحسن، يا رب تتغير، يا ريت الباب يتفتح وطاقة البركة قفلها يتكسر وتمطر السماء، يجوا ملايكة من السماء يحركوا البركة اللي قدامنا هنا، أو تمطر مية تحركها الملايكة من فوق. مش مهم التفاصيل، بس المهم النتيجة. لكن يا عيني لجيه إنسان ولا تحركت البركة، ومات الأمل واندفن، ولف مفتاح الانتظار على الفاضي، وخمت بركان الإيمان بعد شوية فوران. ونسأل: ليه يا ربنا ما حركتش البركة وشفيت الراجل؟ لأن حالة الراجل ما كانتش محتاجة ملاك يدخل العيانين في سباق، ومين يوصل في الأول؟ شفى أخينا ده يجي لغاية عنده. ربنا عارف سكته، وربنا لما بيقفل باب بيفتح قدامه أبواب، ولما فتحش الأبواب يجيلك بنفسه قدامك علشان يكون هو بنفسه الباب اللي تدخل وانت مطمن منه. أما الموضوع الثالث اللي قاله العيان للمسيح اللي أخر شفى العيان ده سنين طويلة، قال له إن الملاك يجي يحرك المية. ومين عارف إمتى المية هتتحرك؟ إمتى السحابة البعيدة تيجي فوق راسي وتدمع وتغسل تراب الزمن اللي عفر هدومي بدل ما تمر وخلاص؟ إمتى ممكن التليفون يرن رنة تتغير ملامحي بعدها واسمع حاجة مختلفة؟ فين الملاك؟ البين اليومين دول إن المعجزات خلاص ما بقتش من نصيب العاجزين، لكن المعجزات بتحصل مع القادرين، مع اللي واصلين،
مع المتعافين. لكن بعد ما اترفع سلم يعقوب للسماء وبعد ما اتكسر مصباح علاء الدين، تقدر تقول على المعجزات بتاع ربنا يا رحمن يا رحيم. انت مش عارف انك في مرات مع كتر ما تنتظر معجزة ممكن تموت جنب بركة انتظارك وانت قاعد وسط الخيبانين. لما ربنا يحضر وسط مشكلتك دي في حد ذاتها اكبر معجزة. يمكن بعد كده تخلص المشكلة من تلقاء نفسها، يمكن يستخدم شيء بسيط جدا، يمكن يدخلك في مشوار علاج مضمون. مش المهم المعجزة قد ايه مدهشة، والملاك والنور والبخور وكل ده، ما هو رب المعجزات كله كان واقف عند البركة وما حدش شفي من كل اللي هناك غير واحد بس. أما آخر شيء قاله أخينا العيان لما سأله المسيح إن كان عاوز يخف، قال له ده أنا حتى لما باجي أقرب من البركة ألاقي اللي سبقني ونزل قدامي. الطابور كل ما بيروح بيطول، بيني وبين البركة مشوار أقرب بكتير من مشوار الملاك من السماء لحد هنا. خلاص بقينا آخر الطابور، طعم كلمة مبروك بقى مر، والفرص كلها خلصت. وإن وصلت بتيجي بس للي يعرف يزق ويزاحم ويعلي صوته، للي ليه مساند، للي عنده بيت مستعجل يروح له، للي عنده بيزنس محتاج يحسب له. لكن أنا مين يحن على عمري الكبير؟ مين يقدر الليالي اللي قضيتها صاحي وسط الخلق العيانين دول بدون عدد؟ ربنا كان عاوز يقول في زيارته للراجل العيان اللي بقى وشه كالح بلون مية البركة إن فرصة واحدة من إيده تساوي العمر اللي ضيعه كله منتظر فرص الناس والظروف والمعجزات. ربنا ممكن يقول للطابور للخلف در، يجيب الآخر في الأول، والأول أو اللي كان بياخد المكان الأول يخليه في الآخر. حقيقي مش بعيد عليك يا رب.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

يمكن زعلت من التراك، يمكن عجبك الكلام، بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل، مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة، لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة، لكن بقيت رتابة. والسؤال من إمتى النقد عيب؟ أنا عمري ما جربته ومعرفش حتى في علم الغيب. هبفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية، مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي، مش بردد اللي قايلينهولي. لو واحد بس حس بيا فخور يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص. اتمسكي.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
7: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
6: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
7: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
6: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
8: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
9: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
7: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
6: بل يبدأ نرى الحيثيات.
7: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
6: لا يمكن أن يولد الله من امرأة.
7: العذراء مريم
6: مهما كان، حتى لو نزلت من السماء،
4: امرأة امرأة. والمرأة مهما كان في بعض التقاليد عار.
7: ياسر ما هذا؟
6: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجره؟ الله لا يمكن.
7: ولماذا تصرخ هكذا؟
6: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
9: هل انتهيت؟
6: أنا؟ نعم انتهيت.
9: وما هو سؤالك؟
6: كل ما قلت، كل ما قلت.
9: لا أجد فيما قلت، في كل ما قلت سؤال.
8: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
7: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
6: فماذا الذي قلت؟
7: اعتراض، رفض، إنكار،
9: استهزاء واستخفاف وسخرية.
6: أهذا ما قلت؟
9: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
7: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
9: ومقدساتهم هم، كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
6: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
8: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية في وسب الغير.
7: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
9: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
7: وما هو دافعه يا أبي؟
9: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
6: هذا صحيح يا عم قاسم.
9: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
6: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
7: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
8: شكرا شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساساً لنقاشنا ومنطلقاً لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محدداً واضحاً لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء

0: يرى في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت.
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
2: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
3: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
4: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
4: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
2: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
3: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
4: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
2: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
4: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه،
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح، المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

ودلوقتي وانت بتسمعني لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان بس جه الوقت اني ارجع ليك، من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة، نفسي ابدأ معاك بداية جديدة يا رب واعيش اللي فاضل في عمري علشانك، هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. امين. تعالى دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس انا ليا اله عظيم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: جمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح، المشوار اللي احنا ابتديناه سوا مع بعض ومكملين فيه بنتعلم ازاي نحط أسس جديدة في تفكيرنا ناحية النجاح. النهاردة هنكمل في الجزء الثاني من مكونات شخصيتنا وهي النفس. وأول حاجة في النفس اللي هي الإرادة، ايه دور الإرادة بتاعتي في النجاح؟ الإرادة ببساطة هي، لو ينفع هقولها في تعبير عملي، هي الجرار اللي بيشد القطر، هي الحاجة اللي بتخليني أخد القرارات، هي الحاجة اللي بتخليني أتحرك لقدام. لو الإرادة ما عملتش الدور بتاعها، لو الإرادة كانت متعطلة، غالبا النتيجة هتكون إن أنا واقف في مكاني، أنا مش باخد أي قرارات، أنا مش بعمل أي حاجة، أنا عايش أيام وخلاص، فأنا قاعد في مكاني. سفر الأمثال بالذات اتكلم كتير قوي على فكرة الكسل، أو على فكرة إني ما اخدش قرار وأكون كسلان قاعد مكاني. فمثلا في أمثال 6 عدد 9 و10 كتاب بيقول كده: إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى ستقوم من نومك؟ قليل من النوم مع قليل من النعاس، قليل من ثني اليدين للراحة، سيأتي فقرك قلص. واحدة من الحاجات المحورية قوي اللي أنا محتاج أتعلم أخدها ومحتاج أتعلم أني أنميها، هي أني أبتدي أخد قرارات حيوية في حياتي وألزم نفسي بيها فأتحرك لقدام. الإرادة بتحتاج من وقت للتاني أني أشجعها، أني أحمسها، أني أحط لها حاجات تحفزها وتكافئها وهي بتمشي المشوار بتاعها. يعني لو هنبص على حد زي بولس في طول الكتاب، هو مرات كتيرة قوي بيفكر نفسه بالدور بتاعه، مرات كتيرة قوي بيفكر نفسه بالمجازاة اللي هو مفروض ياخدها، بيفكر نفسه بخط النهاية اللي لازم يوصله. عشان كده تعود تتكلم مع نفسك من وقت للتاني وتفكر نفسك هي رايحة فين، فكرها بالهدف والغرض بتاعها. خلينا نحاول نتعلم نغمض عينينا من وقت للتاني ونشوف نفسنا وإحنا رايحين خط النهاية. كان خط النهاية ده خط مرحلي في دراسة معينة أو في شغل معين أو في حاجة. يعني لو انت بتدرس، من فضلك ابتدي احلم بيوم النتيجة، انت عايز شكل يوم النتيجة هيبقى ايه؟ وكل ما تشوف نفسك يوم النتيجة انت شكلك ايه، ده اللي هيخليك تقدر تكمل في كل وقت انت تعبت فيه او مش قادر تقوم او مش قادر تبذل مجهود اكتر من كده. حاجة تاني في الارادة، ان اقبل تشجيع الناس اللي حواليك، اقبل المكافآت بتاعتهم. صحيح ما تجريش ليها، بس كل ما يجيلك تشجيع اقبله واستمتع بيه. حاجة تاني، تعود انك تكافئ نفسك كل مدة، اعمل تقييم، شوف انت كنت فين واتقلت لفين، ولو حسيت ان الانجاز يستاهل خد بريك، كافئ في نفسك، شجعها، انزل هات لنفسك هدية، او انزل استمتع بوقت شوية من الراحة او بريك كمكافأة ليك. هناخد فاصل دلوقتي وهنرجع نكمل مع بعض تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. فارق معايا اشارك معاكم تدريب صغير عن ازاي اني اساعد ارادتي انها تتطور اكتر. واحده من الحاجات اللي محتاجين نتعود نعملها اننا نتعلم ناخد قرارات صغيره ونلتزم بيها. عاده احنا بسهوله قوي بنتكلم، بسهوله قوي بندي وعود، لكن المشكله بتبقى وقت التنفيذ. وقت التنفيذ انا مش بلتزم او بدور على اعذار او بعطل الدنيا اللي انا كنت مفروض اعملها. لكن اللي انا عايز اشجعكم عليه، ما تبتديش تاخد قرارات كبيره قوي وتقول انا هعملها، خد مجرد قرارات صغيره بسيطه. لو انا خدت قرار صغير اني هوضب المكتب بتاعي او هوضب الاوضه بتاعتي او اني هنزل الاجتماع في الميعاد الفلاني مش هروح متاخر، ارجوك اعمل القرارات الصغيره دي. ما تقولش دي مجرد قرارات صغيره، هي عامله زي العضلات، كل ما بتكبرها العضلات دي وقت القرارات الكبيره هتلاقيها موجوده وتسندك. مجموعة من القرارات الصغيرة الكتيرة هتديلك من القوة انك تقدر تاخد القرارات الكبيرة. هختم معاكم بشوية حاجات كان كتبها كاتب مشهور في مجال التخطيط والإدارة اسمه هارولد تشيرمان. كتب زي دستور ليه يشجعه من وقت للتاني انه يكمل المشوار بتاعه. الراجل ده قال كده، قال ان انا مش هستسلم ابدا طول ما انا عارف ان عندي حق في المشوار بتاعي. قال انا دايما هفضل مصدق اني لو كملت المشوار للآخر حتى لو كان المشوار صعب أنا حوصل والنتيجة هتبقى في مصلحتي. قال كمان إن أنا هفضل أشجع نفسي قدام كل معوق وكل تحدي. قال أنا هحاول مرات كتيرة حتى لو في مرات أنا وقعت أو ما قدرتش أنفذ اللي أنا كنت حاطه، بس هقوم مرة تاني وحكمل. قال أنا هتعلم من كل حد صبر ومن كل حد كمل ومن كل حد وصل لأهدافه. وآخر جملة قالها، قال أنا مش هستسلم أبدا لا لليأس ولا للأحباط. افتكروا، هي قرارات صغيرة، قرارات بسيطة، على قد ما تنفذوها على قد ما هتسندكوا وقت القرارات المهمة والكبيرة. وربنا معاكم.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

رحب بكم أخوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية والحلقات اللي قبلها طبعا على مشكلة الخطية وكيف بدت، وخصوصا في الحلقة الماضية تكلمنا على تأثير الخطية بالنسبة لله وتأثير الخطية بالنسبة للبشر ومنظور الخطية أو من وجهة نظر الله كيف ينظر للخطية، وتكلمنا أعتقد بالتفصيل على الحاجات هذينا. اليوم نحب نخش في موضوع لا علاقة بالخطية ولكن يعتبر مفصول على الكلام اللي حكيناه في الحلقات الماضية، مش بالمعنى ولكن مفصول إن لازم نحن يعني نأخذوه بأكثر جدية ونفكروا في الموضوع صح، لأن الكلام اللي نحكوه اليوم أو في الحلقات الجاية هذا خاص بحياتنا اليومية في كل دقيقة وفي كل ثانية، واللي هو حكاية كيف نحن نقدم شيء باش الله يغفر لنا خطايانا وذنوبنا. طبعا اللي نسمو فيه نحن هذه الطرق البشرية لطلب الغفران من الله، واللي الإنسان طبعا يحاول يدير كل يوم حاجات واجدة باش الله يغفر له ذنوبه ويسامح على الخطيئة متاعه ويبدأ صفحة جديدة مع الله وهو راسه مرفوع ويقدر يوقف قدام الله حتى في صلاته لما يصلي يقدر يخاطب الله ويطلب منه الحاجات اللي هو طلبه والشكر والحمد من غير مشاكل. طبعا الشيء الوحيد اللي هو عقبة أو مشكلة أن الله طبعا يسمحنا عليه خطايانا إذا نحن تبنا، في نقطتين. أن التوبة لما يتوب الإنسان مش حتقدر ترد لله سبحانه وتعالى حقوقه المقدسة اللي احنا سلبناها واحتدينا عليها لما درنا الخطية. الشيء الثاني طبعا هذا الشيء الأول يختص بعدالة الله. الشيء الثاني يختص بأن الإنسان لما يدير الخطية مش حيرجع بعد التوبة نفس الإنسان اللي كان إنسان مستقيم وبار وصالح ويبدأ حياته من جديد حياة استقامة. طبعا تحصل حاجات واجدة في الدنيا في حياتنا في حياة كل واحد فينا إن يدير أخطاء ويدير خطية وذنوب ويتوب ويكمل حياته ويحاول إنه يكون مستقيم، لكن المشكلة في حاجات السهو طبعا هذين الله ممكن ها يعني فيها مفاصلة، لكن الحاجات اللي يديرها الإنسان عن طريق العمد يتعمد يكذب يتعمد يسرق يتعمد ما يكونش أمين يتعمد يلخبط في الكلام، وخصوصا الحاجات اللي خاصة اللي هن التفكير في القلب مش في الفعل الخارجي اللي نديره فيه. فالإنسان من بداية الخليقة في عنده شيء كان يدير فيه وما زال يدير فيه للآن، لهن أربعة أو خمس حاجات وتفكيره كله منحصر في أن هذين هن حيخشنا الجنة كيف ما يتصور الإنسان وحيكون في الآخرة مع الناس الصالحين. هذه مشكلة كبيرة طبعا. نحن في صلاتنا أو في صومنا أو توبتنا لما نديروا خطية أو لما نديروا الأعمال الصالحة والصدقة أو نطلبوا شفاعة طبعا نحن نحاول نتصالح أو نصالح أنفسنا مع الله. الله مش محتاج يصالح نفسه معنا لأن الله قدوس ما يديرش في الخطية ولا يمكن يدير الخطية، لكن نحن اللي نديره في الخطية فنحاول أن نكفر على خطايانا ونطلب الغفرة من الله. ولما ندرس حكاية الحاجات اللي احنا نديره فيهن اللي هن نطلبوا فيه الغفرة من الله حنعرفوا حنكتشفوا حاجات واجدة يعني ما كانت تخطر على بالنا من قبل. اليوم حنتكلموا على موضوع من المواضيع هذين أو طريقة من الطرق هذين اللي هي الصلاة وعلاقتها بغفران الخطايا بالنسبة لنا احنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الصلاة أول شيء لازم نعطوها صفة أو نعطوها تعريف، هي الحاجات اللي يديرها الإنسان بيش يتقرب لله ويكون في حضرة الله. لكن الصلاة مش ممكن تكون مجرد كلمات يرددها الإنسان، كلمات حمد وتعظيم لله وفي قلبه الإنسان ما يحمدش ويشكر في الله ويعظم في الله. طبعا هذه مشكلة كبيرة، لكن توخوتي المستمعين ننتقلوا لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، الصلاة ما هيش مجرد ترديد كلمات حمد وتعظيم لله، لكن هي تنبع من القلب، ولازم تكون الصلاة يعني مستوفية حق الله في العبادة. إذا قرينا في الكتاب المقدس، طبعا أنا ما نبيش نتكلم على كتب أخرى مقدس بالنسبة للشعوب، لكن نتكلم على الكتاب المقدس اللي هو منزل من الله، أو مش كيف ما نحن نعرف منزل يعني نازل بالحرف وكتابة و لكن اللي هو كلام الله الحي اللي نطق به أنبياء الله القديسين بإرشاد من الروح القدس. فإذا درسنا الآية 5 من الأصحاح 21 في كتاب الأعمال، واحد من الأنبياء يتكلم عليه نفسه وعليه مجموعة كانت معاه، فيقول فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. يعني الآية واضحة أن هم كانوا ماشيين وصارت شيء والله انقذهم، فهم جثوا على ركبيهم وصلوا على الشاطئ. طبعا هذه صورة من الصلاة، مش غلط أن الواحد يديرها أن يركع لله و لكن الأهم من هذا كله أن يكون صلاته في قلبه مش في حركات اللي يديرها، لأن الصلاة مش هي عبارة عن حركات وطقوس وعبادات يديرها الإنسان.

الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إذا شفنا الآية 24 من الأصحاح 4 في إنجيل يوحنا، نشوف دليل أو مدلول الصلاة أو شن هي الصلاة بالضبط. فتقول الآية: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. واضح واجد من أو واضح بالدليل من الآية كيف حتكون الصلاة. الصلاة لازم تكون بالروح، الصلاة مش بالركوع والسجود والطقوس البشرية، لكن من روح الإنسان إلى روح الله القدوس. الغرض من الصلاة أخوتي المستمعين، يعني كيف ما نحن عارفين، هي أول شيء الشكر الله من قلوبنا عليه، خيرنا علينا، عليه مساعدته لنا، عليه أعطانا روح الحياة اللي عايشة فينا، وعليه أعطانا فرصة إن نعيشه. لأن الله سبحانه وتعالى لو نهاء البشرية في لحظة ارتكاب سيدنا آدم للخطية، كان نحن مش حنكون موجودين توا، لكن الله أعطى الإنسان فرصة إن يعيش ويثبت جدارته في العيش كإنسان أو كمخلوق يعيش بالروح ولها قدسية، والروح هذه تكون نظيفة طاهرة وبعيدة عليه أعمال النجاسة والأعمال الشيطانية. لما نصلي أخوتي المستمعين، نحن نطلب حاجات من الله إن يهيئ لنا ويساعدنا عليها. طبعا هذه الحاجات لازم تكون تتماشى مع مشيئة الله، ومشيئة الله واضحة، ومشيئة الله ما في مش محصورة في الحاجات اللي هي الدنيوية. أنا نشوف في ناس الصراحة يعني صلوا وتلقاه يعني كل صلاة والدعاء متاعه كله نبي حوش، نبي سيارة، نبي فلوس، نبي عيال، نبي هذا كله حاجات أو كله كلام دنيوي مش حينفع في الآخرة. والله مش إنه مش حيسمع الصلاة هذه، حيسمعها، وهو يسمع في كل صلاة، لكن نحن لازم نعرفه شن نبو أو شن نطلبه من الله لما نصلو. الشيء الثاني اللي نحب نتكلم عليه حكاية الصلاة وفرضيتها. في ناس واجدة طبعا لما يشوفوا أو بحثوا فرواحهم، لما يشوفوا ابنهم أو أخوهم يعني يوصل لدرجة معينة من العمر، طبعا يبدو يزروا فيه ويتكلموا معاه طول الوقت: لازم تصلي، لازم تصلي، عيب، حرام، ويخوفوا فيه من نار جهنم وعزرائيل وعذاب القبر والحاجات هذينا. طبعا بالنسبة للصلاة اللي نحن نؤمن أنها صلاة حقيقية، هي مش فرض علينا كيف ما مفروضة العبادة من العبد للسيد، لكن الصلاة في المعنى الروحي الصح هي الصلة المتبادلة بيننا نحن كمخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى. الصلاة ما لهاش وقت، وما عندهاش ساعة محددة، وما عندهاش عدد صلوات 25 100، لا، لأن الله يسمع الصلاة في كل وقت. إذا إحنا صلينا في الليل، في الظهر، في العصر، الساعة 1، الساعة 2، يعني الله دائما موجود، والله دائما يسمع صلاتنا وطلباتنا. فلذلك الصلاة ما لهاش علاقة بالوقت والزمان والميقات للأسباب اللي ذكرناها. والأسباب الأخرى يعني كيف ما نقوله، بالنسبة للوقت الله ما عندش الساعة 2:30 أحسن من الساعة 3:30 لما الإنسان إذا تأخر في صلاته. طبعا مش هذه يعني لو نبحث فيها بالمنطق والعقل وحتى بالإرشاد القلب النقي، يعني هذه حاجة مش مش مش واقعية. يعني الله إذا ما صليت الساعة 11:30 معناها حيغضب عليك، ما حفظتش على صلاته. لكن إذا صليت الساعة 12 لأنه كان في ظرف، أو صليت الساعة 10 قبل الظرف، يعني الله حيزعل منك؟ لا، الله موجود في كل وقت، ومش محدود، ما عندهش وقت معين، يسمع الصلاة ويفضل الصلاة في كل وقت، لأنه ما يفضلش ساعة الساعة الثانية. الله مستعد في كل الأوقات إنه يسمع صلاتنا كيف ما قلنا، ومش لازم علينا فرضيات معينة. ممكن نحن نصلي في كل وقت وطول الوقت، هذه حسب قدرتنا وحسب استعدادنا نحن كمخلوقات إن نصلي ونطلب من الله وتكون عندنا الصلاة روحية. أخوتي المستمعين، ننتقل في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل أن الصلاة ملهاش وقت معين أو فرضية وقت معين، لأن الله موجود يسمع صلاتنا في كل وقت. وحاجتنا كبشر أن نصلوا لله باش نشكروه ونطلبوا منه الطلبات اللي نبوها منا أو نتمنوا أنه يوفرها لنا، يعني هي ملهاش ارتباط بوقت معين. نقدر نحن في كل وقت أن نتوجه لله بالصلاة والدعاء ونطلبوا منه الحاجات اللي نطلبون منه، ممكن تكون في الليل في الصبح في النهار في كل وقت. وأنا حسب علمي ومعرفتي الشخصية، في ناس تصلي ساعات في اليوم وفي ناس تصلي في دقائق في اليوم، يعني كل واحد حسب جهده وحسب رغبته. هذه إذا أنت عندك صلة قوية مع الله حتصلي وقت يعني أكثر، ومش شرط أنك لازم تصلي ساعة واثنين عشان أنت يعني إنسان تقي و هذا كله طقوس. الصلاة ممكن أنت في دقيقة أو اثنين تشكر الله وتطلب منه كل طلباتك، وممكن تغني في صلاتك ساعات كلامك يعني كله يكون ترديد في كلمات وغيرها من الحاجات هذه. لما نشوفه في الكتاب المقدس كيف الآية 18 في الإصحاح السادس من رسالة أفسس اللي كتبها الرسول بولس، يقول الوحي مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. هذه واضحة أن صلاتنا هي روحية مش طقوسية أو مش حركات نديروهن، هي من روح الإنسان إلى روح الله القدوس. إذا شفنا الآية اللي في رسالة فيلبي الآية 6 من الإصحاح الرابع، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. قبل ما نتكلم على الآية هذه، في نقطة لازم نعرفها، أن الله مش محتاج صلاتنا باش يعرف مشاكلنا وطلباتنا. الله يعرف كل شيء من ذاته، يعني الله مش محتاج لنا احنا، محتاج لأي حد عشان يعرف شن حالتنا. الله يعرف كل شيء، كل أسرار الكون عنده في وقتها وفي حينها، ويعرف الأسرار حتى الغيبيات قبل ما تصير حاجة معنا هو عارفها. لكن هنا الرسول يحب يوضح لنا ان صلاتنا ودعانا لازم يعني فيها نوع من التضرع الى الله، ونحن نبين الله او نقول له يا رب نحن ضعفاء ونحن محتاجين لك انك تساعدنا وتخلصنا وتهيئ لنا الظروف المناسبه باش حياتنا تكون اكثر سهوله اكثر يسوره. لما نشوفوا الايه اللي في انجيل لوقا في إصحاح 18 آية 1، صلوا كل حين، يعني تحث المؤمنين أنهم يصلوا في كل وقت ويطلبوا الله. لما نشوفوا الآية اللي موجودة في الرسالة الأولى تسالونيكي الآية 17 من إصحاح 5 تقول صلوا بلا انقطاع. الآية اللي موجودة في الرسالة الأولى تيموثاوس الآية 1 من الإصحاح الثاني تقول لأجل جميع الناس. هذه نقطة مهمة أخوتي المستمعين، مش أنا في صلاتي بس قاعد نصلي ونطلب من الله يا رب عندي مشكلة، يا رب عندي ساعدني في هذه، يا رب دا نطلب فيه لنفسي، لازم أنا نصلي للناس الآخرين اللي هم عندهم مشاكل كيفي، ونصلي نطلبهم السماح، نطلب لهم إن الله يساعدهم، اللي مريض إن الله يشفيه، اللي في الحبس إن الله يفك حبسه، اللي عنده مشكلة مادية إن الله يفك مشكلته مادية. مع أني أنا شخصيا أفضل إنك مدب تقعد تصلي 24 ساعة عشان جارك المسكين اللي راقد ريح مش لاقي ما يأكل، إنك أنت تطلع يعني بطل شوية حتى هكي وتمشي وتكسب معه وكالك، هذه أفضل عند الله يعني. ومش هذه مش لها علاقة بالصدقة والإحسان، لكن هذه أنت تشارك أخوك الإنسان اللي هو جارك، تشاركه في محنته وتعيش أنت وياه في سلام، وتشوف كيف أن جارك حيبادلك شعور بالحب والمعزة لما أنت تكسب مع لقمة العيش. الشيء الثاني أخوتي المستمعين اللي نحب نتكلم عليه اللي هي شروط الصلاة عندنا إحنا المؤمنين. الصلاة لها عدة شروط، لازم تكون بالروح والحق، مش صلاة ركوع وسجود وطقوس بشرية فارغة، آسف للكلمة هذه، لكن ما تقدمش ولا تؤخر، لأن الله روح ولازم نحن بالروح نسجد لله ونخلو روح الله تعمل فينا في نفسنا وتبعدنا عن كل الكبائر وكل المشاكل. لما نشوفوا إنجيل يوحنا الإصحاح 4 والآية 24 نشوفوا بالتفسير أو يتكلم عليه صلاتنا لتكون بالروح والحق كيفية. لازم الصلاة أن تكون
بقداسته قلبية تليق بمقام الله سبحانه وتعالى، وكيف ما قال المزمور 45 الآية 1: فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. لما شوفوا النبي داود كيف يتكلم عليه الصلاة يوضح لنا أن لازم نحن يعني مش ندير الصلاة بشكل تمثيلي، لكن الصلاة تكون نابعة من القلب وتليق بقداسة الله سبحانه وتعالى. الصلاة متاعنا لازم تكونش منقولة أو محفوظة عن ظهر قلب، لكن تكون من يعني من قلبنا احنا، نابعة من قلبنا ومن احساسنا نحن. والمصلي يكون متأثر بروح الله القدوس في قلبه. ما تتكررش عبارات الصلاة بقصد إطالة الوقت، لأن في ناس تقعد تصلي 3 ساعات وهي كلها محصورة في 3 كلمات: سبحانك الله، نشكرك يا رب ساعدنا في مشاكلنا، يا رب أعطينا، ويديرها قصة طويلة ويقعد يصلي ويردد في الكلام، والواحد إنه يعتقد إن هذا حيقرب من الله، لكن الشيء هذا حيبعد من الله. إذا شفنا نحن إنجيل متى الإصحاح 6 والآية 7 نشوف كيف الروح القدس يقول: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. الأمم زمان في أيام الرسل وأيام المسيح له المجد كانوا يكرروا، يقعدوا مصبينك أو مقابلين يكرروا في الكلام التقديسي للإله متاعهم، وطبعا هذا كله كلام مش حق، بعيد عن الحق وبعيد عن الصح، هذا كله غلط. وإذا قرينا أكثر في إنجيل متى حنشوفه في الآيات 5 و6 و7 من الإصحاح 6 برضو: إذا كانت الصلاة متاعنا فردية، أنا أصلي بروحي، ليش نصلي قدام الناس ونطلع وداير شطحة كبيرة وخلي الناس تشوف فيها باش يقولوا هذا راجل تقي ويخاف الله ويصلي؟ ليش ما نمشي في الدار متاعي أو في غرفة النوم متاعي بعيد عن الناس، ما فيش إلا أنا والله سبحانه وتعالى ونصلي له، مش نبدأ ندور وين الناس ونبدأ ندور في مكان ودار شطحة ودار إعلانات واسكتوا وطفي التلفزيون نبي نصلي وما حدش يتكلم وما فيش قطوسة تمر من قدامي وما نش عارش حاجات الفاضي اللي ندروا فين، ملاش علاقة بصلاتنا المضبوطة مع الله. الشيء الأخير نحب نتكلم عليه في حلقة اليوم: الصلاة من يقوم بها؟ هل هو المؤمن الحقيقي ولا الإنسان الخاطئ اللي يرتكب في الخطية كل يوم وكل ساعة؟ الإنسان الخاطئ حيكون عاجز إنه يصلي لله. إذا كان إنسان في قلب الخطية والشر، كيف حيوقف قدام الله ويصلي له ويدعيه ويطلب منه طلبات؟ حيكون منافق، لأن أنت بينك وبين الله ما فيش يعني فاصل، الله يشوف فيك، أنت ما تشوف شيء بس الله يشوف فيك. في شيء أنا مثلا صار معايا يعني شخصيا شفته بعيني، إن ناس قدام الناس يبدو دارين لحظة يعني كيف ما نقوله التجبر ويدير اللي بيه، وبعدين لما يجي وقت الصلاة يعني على الطريقة المحلية اللي نعرفوها نحن في بلادنا، يجي وقت الصلاة سبحان الله تلقى وجهه متغير ويتغطس طبعا في المية ويغير تبشة ونظيف ومسبحة يعني طولها 3 أمتار، وتقول هذا سبحان الله شيخ. يعني أنت ما بين لحظة أخرى تغيرت من إنسان شرير ومجرم في حق الله إلى إنسان تقي، أعتقد عيب. يعني الواحد مفروض يتحشى من وجه، يعني الله يشوف فينا، المفروض نحن ما نتعدوش أكثر، لأن لما ندير الحاجات هذينا الله يسجل علينا خطيئة أكثر من اللي درناه. الشيء هذا نشوفوه إذا نحن قرينا كتاب مقدس، قرينا الآية 9 من الإصحاح 28 من كتاب الأمثال، وقرينا إشعياء الإصحاح 59 الآية 2، وإذا قرينا إشعياء برضو الإصحاح الأول الآية 15، وإذا قرينا مزمور 66 والآية 18 نشوف الأنبياء هذوما كيف داود والنبي إشعياء شن يحاولوا يوصلونا الفكرة أو اللي الله طالبه منا، إن الله مش حيسمع صلاتنا نحن إذا نحن ابتعدنا عليه شريحته وارتكبنا الخطايا وتجبرنا في ارتكبنا الخطايا. وإذا كترنا نحن صلاتنا الله مش حيسمعها، الله مش حيسمع صلاة الخاطئ إلا إذا تاب وخلص نفسه قبل الخلاص والفداء من الله. في اللحظة هذه حيقبل صلاتنا على شرط إن معش نكرره، خلاص يعني نوقفه معش نكرره الخطية.
أخوتي المستمعين، وكيف ما قال النبي داود: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لازم نحن أخوتي المستمعين إن نوقف قدام الله بقلوب خاشعة وقلوب نظيفة وبعيد عن الشر، ونطلب منه ونصلوا له ونقول له: يا رب، يا إلهنا، تعال في اللحظة هذه يا رب، ونظفنا من جوا، نظف قلوبنا بروحك القدس يا رب، أدعمنا بروحك القدس يا رب، خلينا نرجع لي صفتنا الأصلية يا رب كناس قديسين وطاهرين وبعيدين عن الشر. يا رب نصلوا لك في لحظتنا هذه وقلوبنا مفتوحة، وياريت تقبلنا كأولاد ليك، وياريت تقبلنا ما بين الناس الصالحين، وياريت تساعدنا يا رب إن نكون فعلا البشر اللي أنت خلقتنا كيف ما حطيت وشرعت سنتك لنا من البداية. نتمنى يا رب إن نحن نقدر نوفق حقوقك ونقدسوك التقديس، ونصلو لك الصلاة اللي أنت فعلا تقبلها منا، وهذا كله لما نجو نحن اليوم ونؤمن بابنك يسوع المسيح له المجد، اللي خلصنا بدمع الصليب من خطايانا كبشر، وفتح لنا باب التوبة، وفتح لنا باب الغفران النهائي اللي أنت من عدالتك ومن محبتك للبشر هيأت لنا. يا رب نصلو لك صلاتنا هذه في اسم ابنك يسوع المسيح له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
2: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. النهاردة أنا أحكي لكم عن اتنين من الرهبان البوذيين. الاتنين دول كانوا أصدقاء جدا وبيقوموا برحلة كل سنة زي رحلات الحج كده أو الرحلات إلى القدس، وبيعبروا نهر اسمه نهر البنجاب، نهر مقدس، وعلى الشط التاني من النهر في الهيكل اللي بيروحوا يحجوا فيه هناك، والمسيرة بتاخد منهم 5 أيام بما فيها عبور النهر. فهم في ال5 أيام دول بيروحوا القرى وبيتكلموا مع الناس وبيباتوا عندهم ويصحوا الصبح يمشوا باقي المسيرة. المهم وصلوا إلى شط نهر البنجاب المقدس وبيرفعوا الروب بتاعهم عشان يخوضوا في النهر. النهر مش غويط قوي، ممكن لغاية نصهم كده يبقى بالمية، متغطي بالمية. فهم قبل ما ينزلوا في المية لاحظوا أن في سيدة عجوز عايزة تعبر النهر، فواحد منهم تطوع أن هو يحملها على إيديه، فحملها على إيديه ومشي بيها وعبر النهر، وهو برضو العبور بتاعه طويل شوية، عرضه يعني طويل شوية، لغاية ما وصلوا إلى الناحية التانية. نزل المرأة ومشوا شوية ودخلوا إلى الهيكل. قبل ما يدخلوا الهيكل، الراهب اللي ما كانش شايل السيدة قال له: إزاي أنت هتدخل الهيكل وأنت محمل بخطايا؟ لازم تترك الخطية بتاعتك خارج الهيكل. فقال له: إيه هي الخطية بتاعتي اللي أتركها خارج الهيكل؟ قال له: أنت حملت امرأة على يديك وسرت بيها كل النهر أو عرض النهر لغاية ما وصلنا الناحية التانية. فقال له: يا صديقي، أنا حملت الامرأة العجوز على يدي وعبرت بيها النهر، لكن أنت حملت المرأة وحملتني أنا مع المرأة 5 أيام ولم تتعب، حملتنا كخطايا جواك. وهنا نقدر ندرك الفرق بين الشخص اللي هو بيتكلم عن خطية الآخر وناسي إنه هو بيدين الآخر جواه. النظرة الجديدة اللي عايزكم النهاردة تاخدوها هي أنه لا ندين الآخر قبل أن ندين أنفسنا. والرب يسوع بيقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكلكم. ما أسهل ندين الآخرين ولا ندين أنفسنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين، الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

تلاميذ كثيرون يتركون السيد المسيح. فلما سمعه كثيرون من تلاميذه قالوا: ما أصعب هذا الكلام؟ من يطيق سماعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فسألهم: أهذا يبعث الشكوك في نفوسكم؟ فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان قبلا؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن بعضا منكم لا يؤمنون. فقد كان يسوع منذ البدء يعرف من هم الذين لا يؤمنون به ومن هو الذي سيخونه، ثم قال: لذلك قلت لكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا وهبه الآب ذلك. ومن ذلك الوقت هجره كثيرون من أتباعه ولم يعودوا يتبعونه. فقال للإثني عشر تلميذا: وأنتم أتريدون أن تذهبوا مثلهم؟ فأجابه سمعان بطرس: إلى من نذهب يا رب؟ وعندك كلام الحياة الأبدية، نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله. فقال يسوع: أليس أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر؟ ومع ذلك فواحد منكم شيطان؟ أشار بهذا إلى يهوذا بن سمعان الإسخريوطي، لأنه من الإثني عشر. بعد ذلك بدأ يسوع يتنقل في منطقة الجليل، متجنبا التجول في منطقة اليهودية، لأن اليهود كانوا يسعون إلى قتله. النفاق الديني. واجتمع إليه الفريسيون وبعض الكتبة قادمين من أورشليم، ورأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة. فقد كان الفريسيون واليهود عامة لا يأكلون ما لم يغسلوا أيديهم مرارا، متمسكين بتقليد الشيوخ. وإذا عادوا من السوق لا يأكلون ما لم يغتسلوا. وهناك طقوس أخرى كثيرة تسلموها ليتمسكوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس. عندئذ سأله الفريسيون والكتبة: لماذا لا يسلك تلاميذك وفقا لتقليد الشيوخ، بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟ فرد عليهم قائلا: أحسن إشعياء إذ تنبأ عنكم أيها المراؤون، كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني جدا، إنما باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس. فقد أهملتم وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس. وقال لهم: حقا أنكم رفضتم وصية الله لتحافظوا على تقليدكم أنتم، فإن موسى قال: أكرم أباك وأمك، وأيضا: من أهان أباه أو أمه فليكن الموت عقابا له. ولكنكم أنتم تقولون: إذا قال أحد لأبيه أو أمه: إن ما كنت أعولك به قد جعلته قربانا، أي تقدمة، فهو في حل من إعانة أبيه أو أمه. وهكذا تبطلون كلمة الله بتعليمكم التقليدي الذي تتناقلونه. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تفعلونها. وادعى الجمع إليه ثانية، قال لهم: اسمعوا لي كلكم وافهموا، لا شيء من خارج الإنسان إذا دخله يمكن أن ينجسه، أما الأشياء الخارجة من الإنسان فهي التي تنجسه، من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم إليه تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين؟ فأجابهم: كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لا بد أن تقلع. دعوهم وشأنهم، فهم عميان يقودون عميانا، وإذا كان الأعمى يقود أعمى
يسقطان معا في حفرة. وقال له بطرس: فسر لنا ذاك المثل. فأجاب: وهل أنتم أيضا بلا فهم؟ ألا تدركون بعد أن الطعام الذي يدخل الفم ينزل إلى البطن ثم يطرح إلى الخلاء؟ أما ما يخرج من الفم فإنه من القلب يصدر، وهو الذي ينجس الإنسان. فمن القلب تنبع الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، التجديف. هذه هي الأمور التي تنجس الإنسان. وأما تناول الطعام بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. إيمان المرأة الكنعانية. ثم غادر يسوع تلك المنطقة وذهب إلى نواحي صور وصيدا، فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة: ارحمني يا سيد، يا ابن داود، ابنتي معذبة جدا، يسكنها شيطان. لكنه لم يجبها بكلمة. فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين: اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا. فأجاب: ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل. ولكن المرأة اقتربت إليه وسجدت له وقالت: أعني يا سيد. فأجاب: ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب. فقالت: صحيح يا سيد، ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحابها. فأجابها يسوع: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك ما تطلبين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. السيد المسيح يشفي الأصم. ثم غادر يسوع نواحي صور وعاد إلى بحيرة الجليل مرورا بصيدة، وعبر حدود المدن العشر، فتوافدت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج ومشلولون وعمي وخرس وغيرهم كثيرون، وطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فأحضروا إليه أصم معقود اللسان، وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فانفرد به بعيدا عن الجمع ووضع إصبعيه في أذني الرجل، ثم تفل ولمس لسانه ورفع نظره إلى السماء وتنهد وقال له: افتح، أي انفتح. وفي الحال انفتحت أذناه وانحلت عقدة لسانه وتكلم بطلاقة، وأوصاهم أن لا يخبروا أحدا بذلك. ولكن كلما أوصاهم أكثر كانوا يكثرون من إعلان الخبر. فدهشت الجموع إذ رأوا الخرس ينطقون. فهو يجعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون والمشلولين أصحاء والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. السيد المسيح يشبع 4,000. ولكن يسوع دعا تلاميذه إليه وقال: إني أشفق على الجمع لأنهم ما زالوا معي منذ 3 أيام وليس عندهم ما يأكلون، ولا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق. فقال التلاميذ: من أين

0: النساء والأولاد. ثم صرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى نواحي مجدان. طلبوا معجزة، وجاء بعض الفريسيين والصدوقيين إلى يسوع ليجربوه، فطلبوا إليه أن يريهم آية من السماء. فأجابهم: إذا كانت السماء حمراء صافية عند الغروب تقولون سيكون صحون، وإذا كانت السماء حمراء متجهمة في الصباح تقولون اليوم مطر. إنكم تستدلون على حالة الطقس من منظر السماء، أما علامات الأزمنة فلا تستطيعون الاستدلال عليها. جيل شرير خائن يطلب آية، ولن يعطى آية إلا ما حدث للنبي يونان. ثم فارقهم ومضى.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

من أقاصي الأرض. اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني. المزمور 61، الآيتان الأولى والثانية. هذه الكلمات لها معنى خاص جدا بالنسبة لي، لقد أعطاها لي الروح القدس خلال فترة أزمة في حياتي، في وقت ومكان محددين للغاية. كنت أواجه خيبة أمل شخصية كبيرة وحزنا عميقا. لقد بدا بالفعل أن أمواج الله وتياراته كانت تعبر فوق نفسي. كنت في طريقي من الولايات المتحدة لعقد سلسلة من الاجتماعات في استراليا، وبينما كنت جالسا على متن طائرة نفاثة على ارتفاع 6 أميال فوق المحيط الهادي، فتحت الكتاب المقدس بشكل عشوائي على الكلمات التالية: من أقاصي الأرض أدعوك. فقلت لنفسي: هذا أمر رائع، هذا هو بالضبط المكان الذي أتجه إليه، أقاصي الأرض. أستراليا تقع في أبعد منطقة من الأرض عن المكان الذي كتب فيه صاحب المزمور هذه الكلمات. ثم سألت نفسي: لماذا أذهب إلى هناك؟ ما هو قصد الله؟ قرأت الآية مرة أخرى: من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي. أدركت أن الله بحكمته اللامتناهية كان يأخذني كل هذه الرحلة الطويلة، ليس فقط لتقديم عظة للآخرين، ولكن الأهم من ذلك أن أعطي مجالا لنفسي للصلاة بسبب أمر كنت منفصلا بآلاف الأميال عن الضغوط المباشرة بسببه، أي مشكلتي، حيث يمكنني أن أنتظر الله دون تشتيت الانتباه. هناك قضيت أسبوعا كان فيه الجزء الأكبر من كل يوم في الصلاة، وعندما دعوت الله من أقاصي الأرض تدخل في وضعي بسيادة. وبحلول الوقت الذي عدت فيه إلى الولايات المتحدة، كانت كل مشكلة قد تم حلها، وكل عائق تمت إزالته. لقد كان الطريق مفتوحا أمامي للمضي قدما في خطة الله لحياتي. يا رب، هل تريد تحديد موعد للحديث معي وتنتظرني أن أحفظه؟

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: الأمان.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are thrilled to be able to bring you this series of messages from the Epistle of James.
2: يسعدنا جدا أن نراكم معنا في هذه السلسلة من الرسائل حول رسالة يعقوب.
1: We have been coming very close toward the end now.
2: نحن نقترب من نهاية هذه الحلقات.
1: So I hope you remember all of the 10 steps of the past.
2: لذلك آمل أنك تكون قد تذكرت كل الخطوات السابقة.
1: Because today I want to talk about waiting upon the Lord.
2: لأننا سوف نتحدث في هذه الحلقة عن انتظار الرب.
1: What would your advice be to someone who's going through suffering?
2: ترى ماذا يمكن أن تكون نصيحتك التي تقدمها لشخص تعلم أنه يجتاز مرحلة ألم ومعاناة؟
1: James' advice is be patient.
2: نصيحة يعقوب لهؤلاء هي كونوا صابرين.
1: In his first step towards spiritual growth, James said, "Count it all joy, my brethren, when you encounter trying times."
2: في الخطوة الأولى في طريق النمو الروحي قال يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.
1: Here, as he begins to close his book, he goes back to the theme of being patient.
2: ونراه هنا وهو يقترب من ختام رسالته يعود مرة أخرى إلى نفس الفكرة وهي فكرة الصبر.
1: Because he wants to tell us that God is not going to fix everything until Jesus comes back.
2: لأن الله لن يصحح كل شيء حتى يجيء يسوع ثانية.
1: One day God is going to right all the wrongs.
2: ويوما ما سوف يصحح الله كل الأوضاع الخاطئة.
1: Therefore look forward to that day.
2: ولذلك علينا أن نتطلع إلى ذلك اليوم.
1: Let the expectation of that day be the source of your patience.
2: وليكن توقعنا وانتظارنا لذلك اليوم هو مصدر صبرنا.
1: Let the thought of that day be the source of your power.
2: ليكن تفكيرك في ذلك اليوم هو مصدر القوة التي تحتاج إليها.
1: Because that's how you can persevere.
2: لأنك بهذه الكيفية يمكنك أن تثابر وأن تدأب.
1: Three times James reminds us of the coming of the Lord Jesus Christ in a very short passage of chapter 5.
2: ثلاث مرات في هذا الفصل القصير جدا من الأصحاح الخامس يذكرنا يعقوب بمجيء المسيح.
1: It is found in verse 7, verse 8, and verse 9.
2: وهو موجود في الأعداد السابع والثامن والتاسع.
1: In this world, Jesus said, you will have tribulation, but be of good cheer.
2: وقال يسوع في هذا العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا افرحوا.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because I have overcome the world.
2: لأني غلبت العالم.
1: The Greek word here translated patience literally means to stay put and to stand fast when you would like to cut and run.
2: والكلمة اليونانية المترجمة صبر هنا معناها أن تبقى حيث أنت ثابتا عندما تشعر أنك ترغب في تغيير الاتجاه والابتعاد.
1: Your job is difficult and your employer is being unreasonable and you want to quit and go away.
2: أنت تشعر أن وظيفتك صعبة وأن صاحب العمل لا يحتمل وأنك تريد أن تترك عملك وتنصرف.
1: But God put you there for a purpose.
2: ولكن الله وضعك هناك لغرض معين.
1: Stay put until he tells you otherwise.
2: فلزم مكانك لا تبرحه حتى يخبرك الله عن البديل.
1: Your marriage is falling apart and you feel that your spouse had not been fair to you and the devil is telling you that you deserve better.
2: أنت تشعر أن زواجك يتصدع وينهار وأن شريك حياتك لم يكن منصفا لك أو عادلا معك وأن الشيطان يقول لك إنك تستحق شريكا أفضل.
1: But God put you there for a purpose. Don't cut and run.
2: ولكن الله وضعكما معا لغرض معين فلا تنفصل ولا تبتعد.
1: In your business you have tried everything and the money is not coming in. And you have even despaired of life itself and say, what's the use?
2: وفي دائرة عملك قد جربت كل شيء ولم تحصل على المال الذي كنت ترجوه وقد يئست حتى من الحياة ذاتها وأنت تقول ما الفائدة إذن؟
1: Stay there because God is trying to teach you some lessons.
2: ابق في موقعك الله يريد أن يعلمك بعض الدروس.
1: Instead of trying

0: أي مدى سوف أنتظر؟
1: Why should I be patient?
0: ولماذا ينبغي أن أكون صابرا؟
1: James gives us three encouraging examples of patience and endurance.
0: يقدم لنا يعقوب ثلاثة أمثلة مشجعة للصبر والاحتمال.
1: Then he teaches us the secret of patience and waiting upon the Lord.
0: ثم يعلمنا سر الصبر وانتظار الرب.
1: First,
0: أولا,
1: every Christian must learn to develop a farmer's temperament.
0: يجب أن يتعلم كل مسيحي كيف ينمي لديه ما يمكن أن يسمى مزاج الفلاح.
1: I have yet to see a farmer who sows the seed and then the next morning goes out and looks for fruit.
0: لم أرى بعد فلاحا يبذر البذار وفي صباح اليوم التالي يخرج ليبحث عن الثمر.
1: Many farmers plow and sow during the autumn months.
0: كثيرون من الفلاحين يحرثون ويلقون البذار خلال شهور الخريف.
1: Because the early rain would soften the soil and the latter rain in the spring would help mature the harvest.
0: لأن المطر المبكر يلين التربة والمطر المتأخر في الربيع يساعد على إنضاج الحصاد.
1: Why would the farmer wait patiently between September and April?
0: لماذا يتحتم على الفلاح أن ينتظر بصبر طيلة الشهور بين سبتمبر وأبريل؟
1: Because he knows that the harvest is going to be worth waiting for.
0: لأنه يعلم أن الحصاد سيكون جديرا بالانتظار.
1: It is going to be a precious day when he gathers his crop.
0: وسوف يكون اليوم الذي يجمع فيه حصاده يوما عزيزا.
1: Galatians 6:9 tells us that in due season we shall reap if we faint not.
0: ويقول العدد التاسع من الأصحاح السادس من رسالة غلاطية أننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل.
1: James is picturing the growing Christian as a spiritual farmer.
0: ويشبه يعقوب المسيحي الذي ينمو بالفلاح الروحي.
1: That is why in verse 8 he said, Be ye also patient and stand firm.
0: ولذلك يقول في العدد الثامن فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم.
1: Our hearts are the soil and the seed is the word of God.
0: إن قلوبنا هي التربة وكلمة الله هي البذرة.
1: In fact, you'll discover that just as there are seasons for the soil, there are seasons to the spiritual life.
0: وسوف تكتشف في الحقيقة أنه كما توجد فصول مناسبة للتربة هناك أيضا فصول مناسبة للحياة الروحية.
1: Sometimes our hearts become wintry and unresponsive and the Lord has to plow our hearts before he can plant the seeds.
0: وأحيانا تصبح قلوبنا كفصل الشتاء غير متجاوبة وفي هذه الحالة لابد أن الرب يحرث قلوبنا قبل أن يتمكن من غرس البذار.
1: Then he sends the rain and the sunshine of his goodness to water and warm up our hearts and the seed that he planted.
0: ثم يرسل المطر وأشعة الشمس أي يرسل صلاحه لإرواء وتدفئة قلوبنا والبذرة التي غرسها.
1: But fruit will not show up immediately.
0: ولكن الثمار لن تظهر حالا.
1: The fruit will come because these are the principles that God has put in his creation.
0: لكن من المحتم أن تأتي الثمار لأن هذه هي المبادئ التي وضعها الله في خليقته.
1: I'm sure some of you are asking, how can I endure when I'm going through a tough time?
0: أنا متأكد أن البعض يتساءل كيف أستطيع أن أحتمل عندما أكون مجتازا ظروفا صعبة.
1: Listening friends, listen carefully of what I'm going to tell you.
0: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
1: God is producing a harvest in your life.
0: إن الله ينتج حصادا في حياتك.
1: God wants you to bear the fruit of the Spirit in your life.
0: الله يريدك أن تحمل ثمر الروح.
1: God wants you to be productive in his kingdom.
0: الله يريدك أن تكون منتجاً ومثمراً في ملكوته.
1: And the only way he can do it is through trials.
0: والطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق ذلك هي خلال التجارب.
1: If you are an impatient farmer and you keep on digging the seed out prematurely, you will cause yourself pain.
0: فإذا كنت فلاحاً غير صبور وأنت تظل تحفر الأرض

0: لتخرج البذرة قبل نضوجها، فأنت تسبب لنفسك الألم.
1: Because God will keep on planting that same seed again and again.
0: لأن الله سيظل يغرس هذه البذرة مرة ثانية وثانية.
1: God will keep on plowing your heart and seed it again.
0: سيظل الله يحرث قلبك ويضع البذور فيه ثانية.
1: If through prayer and praise you wait patiently, God is going to bless you with a bountiful harvest in His own time, not yours.
0: أما إذا كنت تنتظر بصبر خلال الصلاة والتسبيح، فإن الله سوف يباركك بحصاد وفير بحسب توقيته هو، وليس بحسب توقيتك أنت.
1: And only then will you truly enjoy God's harvest if you permit Him to establish your heart firm.
0: وعندئذ فقط يمكنك أن تستمتع استمتاعا حقيقيا بالحصاد الإلهي إذا كنت تسمح له بأن ينشئ مؤسسة قلبك.
1: How do you do that?
0: كيف تفعل ذلك؟
1: By trusting God.
0: بأن تثق في الله.
1: What helps your heart to be firm or be established in the Word of God?
0: ما الذي يساعد قلبك على أن يثبت ويرسخ في كلمة الله؟
1: What does the farmer do while he's waiting?
0: ماذا يفعل الفلاح أثناء انتظاره؟
1: The farmer is never idle.
0: إن الفلاح لا يمكن أبدا أن يكون كسولا أو عاطلا.
1: He is working on the barn and getting it ready.
0: فهو يعمل في مخزن الحبوب ويعده ليكون جاهزا.
1: He is making plans for the use of the crops.
0: وهو يعمل الخطط لاستخدام المحاصيل.
1: He is always working and fully trusting that God will bless him with a harvest in due course.
0: فهو دائما يعمل وهو يثق تماما أن الله سوف يباركه بحصاد وفير في الوقت المناسب.
1: James never suggested that you go up to the mountain and wait for Jesus' return and do nothing.
0: يعقوب لم يقترح عليك أبدا أن تذهب إلى أعلى الجبل وتنتظر رجوع يسوع دون أن تعمل شيئا.
1: In fact, listen to what Jesus said in Luke 12:43.
0: لكن في الحقيقة استمع إلى ما قاله يسوع في العدد 43 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا.
1: Blessed is the servant whom his Lord, when he comes, shall find him so doing.
0: طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا.
1: Watching for the Lord should motivate you to work while you are waiting.
0: ترقب مجيء الرب ينبغي أن يدفعك للعمل بينما تكون أنت في انتظاره.
1: One characteristic about farmers is that they are always helpful to one another.
0: السمة المشتركة والصفة المميزة للفلاحين هي أنهم دائما يساعد الواحد منهم الآخر.
1: They are always obliging to lend a hand.
0: فهم دائما يرحبون بأن يقدموا يد العون للآخرين.
1: And that is why James said in verse 9,
0: ولهذا يقول يعقوب في العدد التاسع:
1: Do not grumble against each other, brothers, or you will be judged.
0: لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا.
1: Impatience with God often leads to impatience with God's people.
0: عدم الصبر مع الله يؤدي غالبا إلى عدم الصبر مع شعب الله.
1: And this is a sin that we must avoid.
0: وهذه خطية ينبغي علينا أن نتجنبها.
1: Someone said, if we start using the sickles on each other, we will miss the real harvest.
0: قال أحدهم مرة: إذا بدأنا استخدام المناجل الواحد منا على الآخر، فإننا سنفقد الحصاد الحقيقي.
1: The second example that helps our patience in waiting is the life of the prophets of God.
0: المثال الثاني الذي يساعدنا على الصبر في الانتظار هو حياة أنبياء الله.
1: Look at verse 10.
0: تأمل العدد العاشر.
1: Look at the prophets who faithfully preached the word of God. See how they patiently endured.
0: خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب.
1: So when you are in the will of God and yet suffer, you must remember that other godly men and women also suffered for being at the very center of the will of God.
0: فعندما تكون في مشيئة الله ومع ذلك تتألم، ينبغي أن تتذكر أن آخرين من رجال الله الأتقياء ومن النساء التقيات أيضا تألموا لأنهم في قلب مشيئة الله.
1: Satan tells faithful Christians that their suffering is a result of sin and unfaithfulness.
0: الشيطان يقول للمؤمن الأمين أن آلامه هي نتيجة الخطية وعدم الأمانة.
1: Be careful of this trap.
0: احترف من هذا الفخ.
1: If you have been a faithful worker but you are persecuted,
0: فإذا كنت عاملا أمينا ولكنك مضطهد,
1: don't heap guilt upon yourself, but remember that other faithful people have been persecuted before you.
0: فلا ينبغي أن تكوم الإثم على نفسك, ولكن تذكر أن أناسا أمناء آخرين قد اضطهدوا قبلك.
1: In 2 Timothy 3:12 it tells us, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
0: يقول العدد الثاني عشر من الأصحاح الثالث من رسالة تيموثاوس الثانية, جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون.
1: Jesus's obedience to the Father led him to the cross.
0: طاعة يسوع للآب قادته إلى الصليب.
1: When you read the word of God, you will discover how faithful prophets were persecuted for their faithfulness.
0: وعندما تقرأ كلمة الله ستكتشف أن أنبياء أمناء كانوا مضطهدين بسبب أمانتهم.
1: And that will give you courage and stamina to go on and be strong.
0: وسيعطيك هذا شجاعة وقوة وقدرة على الاحتمال لتواصل مسيرتك.
1: Elijah was persecuted when he announced to the wicked King Ahab that there will be a drought in the land.
0: اضطهد إيليا عندما أعلن للملك الشرير آخاب أنه سيكون هناك قحط وجفاف على الأرض 3.5 years.
1: And Elijah himself suffered from the drought.
0: ولقد عانى إيليا نفسه من الجفاف.
1: But God took care of him.
0: ولكن الله اعتنى به.
1: Daniel purposed in his heart to obey God more than men.
0: وقد جعل دانيال في قلبه أنه يطيع الله أكثر من الناس.
1: He ended up in a den of lions, but God watched over him.
0: وانتهى به المطاف إلى جب الأسود, ولكن الله كان هناك حارسا له.
1: Joseph chose to obey God's moral laws more than the easy way of moral compromise.
0: وقد اختار يوسف أن يطيع نواميس الله الأخلاقية وليس الطريق السهل للتفريط في المبادئ الأخلاقية.
1: He ended up in the dungeon, but God took care of him and saved the whole nation.
0: وقد انتهى به المطاف إلى زنزانة في السجن, ولكن الله اعتنى به وخلص عن طريقه أمة بأكملها.
1: Why is it that those who are faithful to the Lord and speak God's word must endure difficulty and trials?
0: ولماذا يحدث أن أولئك الأمناء للرب الذين يتكلمون كلمة الله ينبغي أن يتحملوا التجارب الصعبة؟
1: Because the impact of their obedience under suffering will carry much power for God.
0: لأن تأثير طاعتهم وهم تحت الآلام يحمل قوة كبيرة لأجل الله.
1: Because their patience in the time of trials are eloquent testimonies to the name of Christ.
0: ولأن صبرهم في وقت التجارب هو أجلى وأفصح شهادة لاسم المسيح.
1: Romans 15:4 says,
0: ويقول العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من رسالة روميا, لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء.
1: The better you know and understand God's word, the more encouragement God gives you in the difficult times.
0: وكلما تكون لك معرفة أفضل وكلما يكون لك فهم أفضل لكلمة الله يعطيك الرب تشجيعا.
1: Finally, my friend, let me remind you again.
0: وأخيرا أيها الأصدقاء دعوني أذكركم مرة أخرى.
1: Like the farmer, keep on working.
0: كما يفعل الفلاح عليك أن تواصل العمل.
1: Like the prophet, keep on witnessing.
0: وكما يفعل النبي عليك أن تواصل الشهادة.
1: No matter how trying the circumstances might be.
0: مهما كانت قسوة الظروف التي تمر بها.
1: In the next broadcast, I will share with you more examples for patience and perseverance from the Epistle of James.
0: وفي لقائنا في الحلقة القادمة سأقدم لك مزيدا من الأمثلة للصبر وللمثابرة كما نراها في رسالة يعقوب.
1: And until then, I pray for God's power to strengthen you to be patient.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أصلي أن قوة الله تساعدك على أن تكون صبوراً.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلاً بكل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. خليكي معانا، نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن عمل المرأة. انت عارفة ان من بداية الخليقة، من اول ما ربنا خلق آدم وحواء، وحواء بتشتغل مع الراجل جنبه زيه بالظبط، في الحقل بتشتغل معاه زيه بالظبط، وكمان بتربي الطيور وترعى الغنم وتكون كمان خياطة شاطرة وتعمل نسيج حلو قوي وتخبز عيش ومعجونات وتعمل أكل لذيذ قوي قوي، وتفضل تشتغل ولغاية اليوم ده وهي بتشتغل زيها زيه. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: مرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا اسمي يعيل، يمكن مش مشهورة لكن اللي عملته أفتكر إنه كان مهم. وسط حرب كبيرة بين شعب الله وشعب تاني، ورغم إني مش من شعب الله لكن كنت بعبد الله وبحب شعبه كمان، كان في ملك شرير كان قرب على الهزيمة، لكن فوجئت إنه جاي يستخبى عندي في الخيمة. وطبعا هو عارف إن محدش هيدور عليه جوه خيمة واحدة ست، لكن أنا سمعت صوت ربنا وقتلته. قتلته بوتد الخيمة، يعني بحتة خشبة. قتلت الشرير ومعه شره، ووقتها كانت اللي بتقود الشعب دبورة. وبعد الانتصار رنمت، وفي الترنيمة ذكرت العمل اللي قمت بيه، إني خلصت الشعب من سسرة الملك الشرير.

شفنا يا عيل إنسانة عادية، بس كان ليها دور مهم جداً. قلبها كان مليان بالشجاعة، وطردت الخوف من الملك الشرير، وكان هدفها إن شعب الله ينتصر للنهاية. وحتى لو مش بتعرف تحارب، لكن لأن الفرصة جات لغاية عندها فكان لازم تستغلها وتعمل الصح. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. ممكن تكتبي كل المهام الصغيرة والكبيرة اللي بتقومي بيها واللي بتعمليها، واوعي تقولي ان دي حاجة صغيرة او دي حاجة كبيرة وتقللي من حاجة انت بتعمليها. كل حاجة بتعمليها هي حاجة مهمة جدا، صغيرة كانت او كبيرة. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة ارجوكي ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية مع أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
2: هل يسوع عامل مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لازال ثابتاً على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

لما تعمل تفويض لحد لازم تأمن له البيئة والمناخ اللي هيشتغل فيه. لما تدي عيالك فلوس لازم تعمل لهم ضوابط عشان ما يفسدوش أو ما يستخدموش الفلوس في أغراض مش مظبوطة. التوازنات بتاعتنا والكاريزما الداخلية بتقول إن أنا محتاج أكون بقوي وأثق في الناس لكن كمان أضبط الأمور. الرب يسوع لما عمل معجزة إشباع الجموع استخدم 5 خبزات و2 سمكة وبارك وصلى عشان خاطر يتبارك الأكل، وفعلا كان فيه أكل كتير جدا. بس في إنجيل مرقس أصحاح 6 قال التلاميذ يعملوا حاجة جميلة جدا، قال لهم خلوا الناس تقعد صفوف صفوف 50-50، قال لهم خليهم يجلسوا رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، يقعدوا في الأول قبل ما نوزع. تخيلوا كده لو الرب يسوع كان بارك الأكل الخبز والسمك وقال للناس تعالوا عشان تاكلوا، كانت الناس هتجري وتدوس بعض، وكان ممكن في ناس ما تاكلش وناس تاكل، وكان ممكن الأطفال يتعوروا أو السيدات والمسنين يتعوروا، لكن هو قعد الناس وابتدى يخلي التلاميذ يوزعوا الأكل، ادى ثقة للتلاميذ، لكن في نفس الوقت أمن البيئة، ظبط الأمور. تظبيط الأمور بدون تقوية الناس أو تفويض الناس ده مش كويس، في خلل، وتقوية الناس بدون تظبيط الأمور ده كمان في خلل. احنا عرفنا العدد ازاي، لما عمل 100-100 50-50، 100 في 50 ب5000، عدد الناس كان 5000 غير النساء والأطفال من خلال القعدة بتاعت الناس. الرب يسوع خلى التلاميذ ينظموا الناس وكدهم تفويض في توزيع الأكل. لو انت مدير في شغلك بتقوي وبتثق في ناس بس حاطط قوانين وقواعد بتظبط الأمور، ما ينفعش حد يكسرها، ما ينفعش حد يتخطاها. النقطة اللي بعد كده في التوازنات، محتاج أكون مهدف لكن كمان صبور في نفس الوقت. التلاميذ كانوا بيطلعوا يعملوا معجزات وفي مرة حاولوا يخرجوا شياطين ومعرفوش، فالرب يسوع قال لهم هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. ممكن تكون مهدف بس محتاج تصبر، محتاج تصلي، محتاج تصوم، محتاج تاخد وقت قبل ما تقوم بعمل معين. وانا صغير كنت بلعب كرة كويس، وكان دايما اول ما اخلص الامتحان بتاع اخر السنة اخر يوم قبل ما تظهر نتيجة كنت اروح مع ابويا نشتري كرة، فكان بمسك ايدين بابا ونمشي، واول ما اشوف محل الكور اروح سايب ايد بابا وافضل امد اجري عشان خاطر اجيب الكرة. بابا ينادي عليا ويقول لي وريني هتشتري الكرة ازاي، كنت ارجع تاني امسك ايد بابا واصبر لغاية لما نوصل مع بعض لغاية المحل. ما تسيبش ايد ابوك السماوي، خليك مهدف لكن كمان خليك صبور. موسى قال للرب في العهد القديم ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا من هنا. يا ترى قراراتنا واهدافنا احنا بناخدها بسماح من ربنا وربنا بيكون بيتقدمنا فيها، ولا احنا مهدفين من غير صبر؟ ما ينفعش اكون صبور ومش مهدف، وما ينفعش اكون مهدف وغير صبور. التوازن ده مهم جدا. اخر توازن هناخده مع بعض عشان يبقى عندنا كاريزما وجاذبية داخلية، ان انا اكون مقتصد وبستمتع في نفس الوقت. في ناس كتيرة ربطت الاستمتاع بالاسراف. الاقتصاد واحدة من التعريفات بتاعته هي الحكمة في استخدام الموارد. انا مش لازم اكون مسرف واصرف فلوس كتيرة جدا عشان استمتع، ممكن استمتع بشيء قليل. عشان كده انا محتاج اتعود على دوت، ان الاستمتاع لما يبقى فيه رخاء ويبقى فيه فلوس اقدر استمتع، ولما يبقاش فيه رخاء وفيه فلوس اقدر كمان استمتع. دي توازنات على سبيل المثال وليس الحصر، ممكن نزود عليها توازنات تانية. كل ما كان فيه توازن في الشخصية بتاعتي، كل ما كان عندي جاذبية داخلية او كاريزما داخلية، وهي دي الاساس، بعد كده بتيجي الكاريزما الخارجية. شكرا ليكم، وتابعونا في الحلقات الجاية من برنامج

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في

الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

مرات بيبقى السبب الأساسي في حالة الملل والزهق من الحياة إن حياتنا ما بقاش فيها انتظار ولا توقع. أحلامنا فقدت طعمها، واقعنا فقد ملامحه. كنا منتظرين وبنتمنى ونفسنا، ولكن جهزنا لحفلة العرس والعريس ما وصلش، جبنا لبس النونو لكن لسه ما شرفش ولا حتى في الرحم. قد إيه صعب وقت الانتظار، قد إيه طويل، قد إيه تكاليفه غالية ومرهقة. واحد من دول اللي انتظروا كتير وضاع عمره وهو مرمي بإهمال جنب بركة قالوا إن فيها ملاك بيحرك ميتها في وقت مش معروف، واللي بيرمي نفسه فيها في الأول بيخف. حلم أخينا ده غرق في مية البركة اللي من طول وقفها تعفنت ريحتها. أخينا قال إنه مفيش أمل، وفاز المرض في السبق ووقف من زمان وراه انتظار الشفاء. لكن كانت مشكلة أخينا مش الشفاء، كانت مشكلته إنه انتظر غلط أو استنى أمور غلط، علشان كده كان انتصار المرض عليه رحمة من ربنا. راح المسيح وسأله، وكان يومها عيد حواليه بس مش جواه. قال له المسيح: تحب تخف من مرضك؟ قال له الغلبان العيان اللي كان قاعد في نفس المكان من زمان منتظر العيان أربع حاجات. أول حاجة قال له: ليس لي إنسان، يعني باختصار قبل الشفاء أنا منتظر الناس. الناس هي اللي تكون السبب في أني أوصل البركة، الناس هي السكة. بس لو ربنا يحنن قلوبهم، لو ربنا يفتح عينيهم علشان يتحركوا ناحيتي، زي المظلوم اللي بيقول أنا أملي في محامي شاطر، أو العيان اللي منتظر دكتور، أو اللي بتقول بس يا رب حتة عيل يملأ عليا دنيتي الفاضية، أو الشاب اللي قاعد يتمنى زوجة تملأ حضنه اللي محتاج حنان ومحبة. يعني بداية الحل عندي تدور لي على إنسان. مرات ربنا بيحل مشاكلنا فعلا من خلال الناس، بس مرات تانية يفضي الصورة منهم. عارف ليه؟ علشان يملاها هو بنفسه رب كل الناس. مش ده اللي حصل مع الرسول بولس لما قال: لما وقفت اتحاكم قدام الوالي محدش من اللي عرفهم جي وقف معايا. يلا مش زعلان من حد، ربنا بنفسه وقف معايا وقواني. لكن تاني حاجة قالها الراجل للمسيح، قالوا: أنا عاوز واحد يرميني في البركة. تفتكر الراجل ده كان عاوز الناس تعمل معاه ايه؟ بيكمل كلام ويقول: أنا عاوز حد يرميني في البركة. طبعا عينيه على البركة، على شوية مية غطتها قذارة الزمن، غطتها قذارة الزمن، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، مع انه كان ممكن لو كان حد رماه في البركة العميقة دي ما كانش طلع خالص، كان غرق. وياما احنا كمان زيه، مرات كتير بنفضل واقفين قدام نفس البركة، قدام الظروف، يا رب تتحسن، يا رب تتغير، يا ريت الباب يتفتح وطاقة البركة قفلها يتكسر وتمطر السماء، يجوا ملايكة من السماء يحركوا البركة اللي قدامنا هنا، أو تمطر مية تحركها الملايكة من فوق. مش مهم التفاصيل، بس المهم النتيجة. لكن يا عيني لجيه إنسان ولا تحركت البركة، ومات الأمل واندفن، ولف مفتاح الانتظار على الفاضي، وخمت بركان الإيمان بعد شوية فوران. ونسأل: ليه يا ربنا ما حركتش البركة وشفيت الراجل؟ لأن حالة الراجل ما كانتش محتاجة ملاك يدخل العيانين في سباق، ومين يوصل في الأول؟ شفى أخينا، شفى أخينا ده يجي لغاية عنده. ربنا عارف سكته، وربنا لما بيقفل باب بيفتح قدامه أبواب، ولو ما فتحش الأبواب يجيلك بنفسه قدامك علشان يكون هو بنفسه الباب اللي تدخل وانت مطمن منه. أما الموضوع الثالث اللي قاله العيان للمسيح اللي أخر شفى العيان ده سنين طويلة، قال له إن الملاك يجي يحرك المية. ومين عارف إمتى المية هتتحرك؟ إمتى السحابة البعيدة تيجي فوق راسي وتدمع وتغسل تراب الزمن اللي عفر هدومي بدل ما تمر وخلاص؟ إمتى ممكن التليفون يرن رنة تتغير ملامحي بعدها واسمع حاجة مختلفة؟ فين الملاك؟ البين اليومين دول إن المعجزات خلاص ما بقتش من نصيب العجزين، لكن المعجزات بتحصل مع القادرين، مع اللي واصلين،
مع المتعافين. لكن بعد ما اترفع سلم يعقوب للسماء وبعد ما اتكسر مصباح علاء الدين، تقدر تقول على المعجزات بتاع ربنا يا رحمن يا رحيم. انت مش عارف انك في مرات مع كتر ما تنتظر معجزة ممكن تموت جنب بركة انتظارك وانت قاعد وسط الخيبانين. لما ربنا يحضر وسط مشكلتك دي في حد ذاتها اكبر معجزة. يمكن بعد كده تخلص المشكلة من تلقاء نفسها، يمكن يستخدم شيء بسيط جدا، يمكن يدخلك في مشوار علاج مضمون. مش المهم المعجزة قد ايه مدهشة، والملاك والنور والبخور وكل ده، ما هو رب المعجزات كله كان واقف عند البركة ومحدش شفي من كل اللي هناك غير واحد بس. أما آخر شيء قاله أخينا العيان لما سأله المسيح إن كان عاوز يخف، قال له ده أنا حتى لما باجي أقرب من البركة ألاقي اللي سبقني ونزل قدامي. الطابور كل ما بيروح بيطول، بيني وبين البركة مشوار أقرب بكتير من مشوار الملاك من السماء لحد هنا. خلاص بقينا آخر الطابور، طعم كلمة مبروك بقى مر، والفرص كلها خلصت. وإن وصلت بتيجي بس للي يعرف يزق ويزاحم ويعلي صوته، للي ليه مساند، للي عنده بيت مستعجل يروح له، للي عنده بيزنس محتاج يحسب له. لكن أنا مين يحن على عمري الكبير؟ مين يقدر الليالي اللي قضيتها صاحي وسط الخلق العيانين دول بدون عدد؟ ربنا كان عاوز يقول في زيارته للراجل العيان اللي بقى وشه كالح بلون مية البركة إن فرصة واحدة من إيده تساوي العمر اللي ضيعه كله منتظر فرص الناس والظروف والمعجزات. ربنا ممكن يقول للطابور للخلف دور، يجيب الآخر في الأول، والأول أو اللي كان بياخد المكان الأول يخليه في الآخر. حقيقي مش بعيد عليك يا رب.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: قلبي واثق فيك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
8: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
7: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
8: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
7: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
9: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
10: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
8: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
7: بل يبدأ نرى الحيثيات.
8: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
7: لا يمكن أن يولد الله من امرأة.
8: العذراء مريم،
7: مهما كان حتى لو نزلت من السماء،
5: امرأة والمرأة مهما كان في بعض التقاليد
7: عار.
8: ياسر، ما هذا؟
7: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجرها؟ الله لا يمكن.
8: ولماذا تصرخ هكذا؟
7: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه، ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
10: هل انتهيت؟
7: أنا؟ نعم انتهيت.
10: وما هو سؤالك؟
7: كل ما قلت.
10: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
9: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
8: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
7: فماذا الذي قلت؟
8: اعتراض، رفض، إنكار،
10: استهزاء واستخفاف وسخرية.
7: أهذا ما قلت؟
10: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
8: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
10: ومقدساتهم هم. كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
7: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
9: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية في وسب الغير.
8: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
10: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
8: وما هو دافعه يا أبي؟
10: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
7: هذا صحيح يا عم قاسم.
10: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
7: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
8: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
9: شكرا لك.

0: النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء. كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيلبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله.

0: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
1: ليعرفنا الحق،
2: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
3: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
2: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير السامي، عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
0: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
1: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
0: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
3: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
2: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي، واثق هخرج بيك.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: عزيزي المستمع، أهلا بك. سيدور حديثنا في هذه الحلقة عن التنمية الذاتية للإبداع. عندما تواجهك المشاكل فعليك أن تتغلب عليها وأن لا تتركها أن تسيطر عليك، بل استخدم عقلك لتوفير أفضل مناخ مناسب، وأن تعتبر الماضي موفرا للظروف المساعدة لتستطيع أن تحقق إنجازك في حياتك. وهذه الخطوات سوف تساعدك على تنفيذ هذا. اخلق لنفسك إرادة قوية من خلال استعداد ذهني متميز يكون مستعدا دائما لمواجهة المشكلات. عليك أن تعود ذهنك وتدربه على أسلوب متميز لمواجهة المشكلات بطريقة منظمة وفعالة. اجعل عقلك يحدد المشكلة ثم يفصلها ويحدد الأشياء التي تقوم بعملية التقديم للحلول الممكنة، فيجب أن تميز بين المشكلة الحقيقية وظواهرها. اجعل المشكلة محددة في صورة نقاط واضحة. اسعى دائما لتجميع كل المعلومات المتعلقة بالمشكلة التي تساعدك للوصول لحلول. تذكر دائما أنك تنظر من خلال أفكار واقتراحات متعددة، لذلك فالصورة لن تتضح إلا إذا نظرت لكل الاتجاهات. إن أصعب مرحلة هي اختيار الفكرة المناسبة التي يمكن أن تأتي بأفضل الحلول، فكلما كانت الحلول مبتكرة كلما زادت نسبة نجاحها. لا تدع المخاطرة تخيفك، لا تجعل الحذر الزائد والخجل سببا في فشل الحل الذي ابتكرته، بل عليك أن تواجه خوفك ولا تقلق من المفشلات. الثقة بالنفس والمهارات المكتسبة تساعدك على حل المشكلات بابتكار. لا يجب أن تخاف من المشكلات أو تتجنبها، بل يجب عليك أن تبحث بكل ما لديك من إبداعات وابتكارات. فالظروف لا تخلق الناس، ولكن الناس هم الذين يخلقون الظروف.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم صارت في التران. اليوم التران وقف لمدة ربع ساعة، ولا خلي نقول وقفوه. اليوم شباب باش ما نقولش اطفال، وقفوا التران. اي وقفوه بالعصي والحجر، وبقى يتناقش معاهم الشوفير باش يبعدوا على السكة ويخليونا نتعداو. كانوا اللي راكبين الكل يتذمروا على خاطر جت راسلهم وصين روتار لخدمهم، ومنهم اللي اقترح انه تهبط مجموعة وتتصدى للشباب اللي وقف التران. انا كنت مصدوم، انا كنت باهت في كمية العنف وكمية التسيب اللي ولات منتشرة. انا اللي كنت نتفرج في التلفزة ونقول منين جت هالحروبات، اليوم عرفت منين جت. كنت نتسائل على كمية المجرمين وكمية الإرهابيين وعلى الإرهاب منين جاء، اليوم عرفت. حبيت نفهم كيفه كانوا يخموا هالشباب وشنية غاياتهم. حبيت نلقى لهم أعذار. قلت بالك في أسلوب التربية، بالك في البيئة اللي تربى فيها، وبالك وبالك. بعد ما وفيت المفاوضات اللي عملها الشوفير وتحرك التران، اتحركت في مخي أنا زادة 1000 حكاية وألف سؤال. وزيد الكلام اللي سمعته في التران خلاني نتسائل. اللي ريته اليوم فهمني علاش الحروبات قاعدة تصير وعلاش الإرهاب ماشي ويكثر. أنا اللي كنت قبل نتسائل شنو خلى الإنسان يصنع السلاح للأسف باش يحارب خوه الإنسان. علاش ما يكونش سلاحنا في الدنيا هذي الوداعة وما يكونش التواضع؟ علاش ما يكونش سلاحنا إن ما ندخلوش في أمور غيرنا تكون المحبة سلاحنا؟ علاش ما نحافظوش على موقف المحارب في رواحنا؟ إيه نحارب رواحنا؟ نحاربه بالصلاة، على خاطر مش الإنسان عدونا الحقاني، الشيطان هو العدو الحقاني. رانا ما لازم نش نتلهو بحتى معركة إلا إذا كانت معركة روحية. نحن بالحق مازلنا معرفناش عدونا الحقاني شكون. نعود نقولها، هو إبليس. على هذاك اليوم قررت أني نحارب. مادام مازال فما مرأة تبكي راني باش نحارب، مادام فما ولاد صغار مازالوا جيعانين راني باش نحارب، ومادام مازال فما رجال يدخلوا للحبس باش نحارب، وزادش نحارب مادام مازالت نفس وحده في الظلام من غير نور ربي باش نحارب. اي باش نحارب ابليس حتى للاخر. اعزائي المستمعين، في اخر الحلقه نحب نذكركم اللي الكتاب يقول في رساله افسس 6:12: ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. وفي الاخر نحب نذكركم اللي حربنا مش مع الناس، حربنا هي مع ابليس.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معانا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة

ويروي من جلدته: يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
2: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. النهاردة أنا أحكي لكم عن اتنين من الرهبان البوذيين. الاتنين دول كانوا أصدقاء جدا وبيقوموا برحلة كل سنة زي رحلات الحج كده أو الرحلات إلى القدس، وبيعبروا نهر اسمه نهر البنجاب، نهر مقدس، وعلى الشط الثاني من النهر في الهيكل اللي بيروحوا يحجوا فيه هناك، والمسيرة بتاخد منهم 5 أيام بما فيها عبور النهر. فهم في ال5 أيام دول بيروحوا القرى وبيتكلموا مع الناس وبيباتوا عندهم ويصحوا الصبح يمشوا باقي المسيرة. المهم وصلوا إلى شط نهر البنجاب المقدس وبيرفعوا الروب بتاعهم عشان يخوضوا في النهر. النهر مش غويط قوي، ممكن لغاية نصهم كده يبقى بالمية، متغطي بالمية. فهم قبل ما ينزلوا في المية لاحظوا أن في سيدة عجوز عايزة تعبر النهر، فواحد منهم تطوع أن هو يحملها على إيديه، فحملها على إيديه ومشي بيها وعبر النهر، وهو برضو العبور بتاعه طويل شوية، عرضه يعني طويل شوية، لغاية ما وصلوا إلى الناحية التانية. نزل المرأة ومشوا شوية ودخلوا إلى الهيكل. قبل ما يدخلوا الهيكل الراهب اللي ما كانش شايل السيدة قال له إزاي أنت هتدخل الهيكل وأنت محمل بخطايا، لازم تترك الخطية بتاعتك خارج الهيكل. فقال له إيه هي الخطية بتاعتي اللي أتركها خارج الهيكل؟ قال له أنت حملت امرأة على يديك وسرت بيها كل النهر أو عرض النهر لغاية ما وصلنا الناحية التانية. فقال له يا صديقي أنا حملت الامرأة العجوز على يدي وعبرت بيها النهر، لكن أنت حملت المرأة وحملتني أنا مع المرأة 5 أيام ولم تتعب، حملتنا كخطايا جواك. وهنا نقدر ندرك الفرق بين الشخص اللي هو بيتكلم عن خطية الآخر وناسي إنه هو بيدين الآخر جواه. النظرة الجديدة اللي عايزكم النهاردة تاخدوها هي إنه لا ندين الآخر قبل أن ندين أنفسنا. والرب يسوع بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكلون يكلكم. ما أسهل ندين الآخرين ولا ندين أنفسنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

دون حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: تلاميذ كثيرون يتركون السيد المسيح. فلما سمعه كثيرون من تلاميذه قالوا: ما أصعب هذا الكلام؟ من يطيق سماعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فسألهم: أهذا يبعث الشكوك في نفوسكم؟ فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان قبلا؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن بعضا منكم لا يؤمنون. فقد كان يسوع منذ البدء يعرف من هم الذين لا يؤمنون به ومن هو الذي سيخونه، ثم قال: لذلك قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا وهبه الآب ذلك. ومن ذلك الوقت هجره كثيرون من أتباعه ولم يعودوا يتبعونه. فقال للإثنى عشر تلميذا: وأنتم أتريدون أن تذهبوا مثلهم؟ فأجابه سمعان بطرس: إلى من نذهب يا رب؟ وعندك كلام الحياة الأبدية، نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله. فقال يسوع: أليس أنا اخترتكم أنتم الاثني عشر؟ ومع ذلك فواحد منكم شيطان؟ أشار بهذا إلى يهوذا بن سمعان الإسخريوطي، لأنه من الاثني عشر. بعد ذلك بدأ يسوع يتنقل في منطقة الجليل، متجنبا التجول في منطقة اليهودية، لأن اليهود كانوا يسعون إلى قتله. النفاق الديني. واجتمع إليه الفريسيون وبعض الكتبة قادمين من أورشليم، ورأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة. فقد كان الفريسيون واليهود عامة لا يأكلون ما لم يغسلوا أيديهم مرارا، متمسكين بتقليد الشيوخ. وإذا عادوا من السوق لا يأكلون ما لم يغتسلوا. وهناك طقوس أخرى كثيرة تسلموها ليتمسكوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس. عندئذ سأله الفريسيون والكتبة: لماذا لا يسلك تلاميذك وفقا لتقليد الشيوخ، بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟ فرد عليهم قائلا: أحسن إشعياء إذ تنبأ عنكم أيها المراؤون، كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني جدا، إنما باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس. فقد أهملتم وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس. وقال لهم: حقا أنكم رفضتم وصية الله لتحافظوا على تقليدكم أنتم، فإن موسى قال: أكرم أباك وأمك، وأيضا من أهان أباه أو أمه فليكن الموت عقابا له. ولكنكم أنتم تقولون: إذا قال أحد لأبيه أو أمه: إن ما كنت أعولك به قد جعلته قربانا، أي تقدمة، فهو في حل من إعانة أبيه أو أمه. وهكذا تبطلون كلمة الله بتعليمكم التقليدي الذي تتناقلونه. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تفعلونها. وادعى الجمع إليه ثانية، قال لهم: اسمعوا لي كلكم وافهموا، لا شيء من خارج الإنسان إذا دخله يمكن أن ينجسه، أما الأشياء الخارجة من الإنسان فهي التي تنجسه. من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم إليه تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين؟ فأجابهم: كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لا بد أن تقلع. دعوهم وشأنهم، فهم عميان يقودون عميانا، وإذا كان الأعمى يقود أعمى يسقطان معا في حفرة. وقال له بطرس: فسر لنا ذاك المثل. فأجاب: وهل أنتم أيضا بلا فهم؟ ألا تدركون بعد أن الطعام الذي يدخل الفم ينزل إلى البطن ثم يطرح إلى الخلاء؟ أما ما يخرج من الفم فإنه من القلب يصدر، وهو الذي ينجس الإنسان. فمن القلب تنبع الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، التجديف. هذه هي الأمور التي تنجس الإنسان. وأما تناول الطعام بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. إيمان المرأة الكنعانية. ثم غادر يسوع تلك المنطقة وذهب إلى نواحي صور وصيدا، فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة: ارحمني يا سيد، يا ابن داود، ابنتي معذبة جدا، يسكنها شيطان. لكنه لم يجبها بكلمة. فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين: اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا. فأجاب: ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل. ولكن المرأة اقتربت إليه وسجدت له وقالت: أعني يا سيد. فأجاب: ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب. فقالت: صحيح يا سيد، ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحابها. فأجابها يسوع: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك ما تطلبين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. السيد المسيح يشفي الأصم. ثم غادر يسوع نواحي صور وعاد إلى بحيرة الجليل مرورا بصيدة، وعبر حدود المدن العشر، فتوافدت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج ومشلولون وعمي وخرس وغيرهم كثيرون، وطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فأحضروا إليه أصم معقود اللسان، وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فانفرد به بعيدا عن الجمع ووضع إصبعيه في أذني الرجل، ثم تفل ولمس لسانه ورفع نظره إلى السماء وتنهد وقال له: افتح، أي انفتح. وفي الحال انفتحت أذناه وانحلت عقدة لسانه وتكلم بطلاقة، وأوصاهم أن لا يخبروا أحدا بذلك. ولكن كلما أوصاهم أكثر كانوا يكثرون من إعلان الخبر. فدهشت الجموع إذ رأوا الخرس ينطقون. فهو يجعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون والمشلولين أصحاء والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. السيد المسيح يشبع 4,000. ولكن يسوع دعا تلاميذه إليه وقال: إني أشفق على الجمع لأنه ما زالوا معي منذ 3 أيام وليس عندهم ما يأكلون، ولا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق. فقال التلاميذ: من أين لنا في هذه البرية خبز كثير حتى يكفي هذا الجمع الغفير؟ فسألهم: كم رغيفا عندكم؟ أجابوا: 7 وبعض سمكات صغار. فأمر الجمع أن يجلسوا على الأرض، ثم أخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسر وأعطى التلاميذ، فوزعوها على الجموع، فأكل الجميع حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ 7 سلال ملؤوها بما فضل من الكسر، وكان عدد الآكلين 4,000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى نواحي مجدان. طلبوا معجزة، وجاء بعض الفريسيين والصدوقيين إلى يسوع ليجربوه، فطلبوا إليه أن يريهم آية من السماء. فأجابهم: إذا كانت السماء حمراء صافية عند الغروب تقولون سيكون صحون، وإذا كانت السماء حمراء متجهمة في الصباح تقولون اليوم مطر. إنكم تستدلون على حالة الطقس من منظر السماء، أما علامات الأزمنة فلا تستطيعون الاستدلال عليها. جيل شرير خائن يطلب آية ولن يعطى آية إلا ما حدث للنبي يونان. ثم فارقهم ومضى.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

من أقاصي الأرض. اسمع يا الله صراخي، واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني. المزمور 61، الآيتان الأولى والثانية. هذه الكلمات لها معنى خاص جدا بالنسبة لي، لقد أعطاها لي الروح القدس خلال فترة أزمة في حياتي، في وقت ومكان محددين للغاية. كنت أواجه خيبة أمل شخصية كبيرة وحزنا عميقا. لقد بدا بالفعل أن أمواج الله وتياراته كانت تعبر فوق نفسي. كنت في طريقي من الولايات المتحدة لعقد سلسلة من الاجتماعات في استراليا، وبينما كنت جالسا على متن طائرة نفاثة على ارتفاع 6 أميال فوق المحيط الهادي، فتحت الكتاب المقدس بشكل عشوائي على الكلمات التالية: من أقاصي الأرض أدعوك. فقلت لنفسي: هذا أمر رائع، هذا هو بالضبط المكان الذي أتجه إليه، أقاصي الأرض. أستراليا تقع في أبعد منطقة من الأرض عن المكان الذي كتب فيه صاحب المزمور هذه الكلمات. ثم سألت نفسي: لماذا أذهب إلى هناك؟ ما هو قصد الله؟ قرأت الآية مرة أخرى: من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي. أدركت أن الله بحكمته اللامتناهية كان يأخذني كل هذه الرحلة الطويلة، ليس فقط لتقديم عظة للآخرين، ولكن الأهم من ذلك أن أعطي مجالا لنفسي للصلاة بسبب أمر كنت منفصلا بآلاف الأميال عن الضغوط المباشرة بسببه، أي مشكلتي، حيث يمكنني أن أنتظر الله دون تشتيت الانتباه. هناك قضيت أسبوعا كان فيه الجزء الأكبر من كل يوم في الصلاة، وعندما دعوت الله من أقاصي الأرض تدخل في وضعي بسيادة. وبحلول الوقت الذي عدت فيه إلى الولايات المتحدة كانت كل مشكلة قد تم حلها، وكل عائق تمت إزالته. لقد كان الطريق مفتوحا أمامي للمضي قدما في خطة الله لحياتي. يا رب، هل تريد تحديد موعد للحديث معي وتنتظرني أن أحفظه؟

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ساعت يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر إني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We are thrilled to be able to bring you this series of messages from the Epistle of James.
1: يسعدنا جدا أن نراكم معنا في هذه السلسلة من الرسائل حول رسالة يعقوب.
0: We have been coming very close toward the end now.
1: نحن نقترب من نهاية هذه الحلقات.
0: So I hope you remember all of the 10 steps of the past.
1: لذلك آمل أنك تكون قد تذكرت كل الخطوات السابقة.
0: Because today I want to talk about waiting upon the Lord.
1: لأننا سوف نتحدث في هذه الحلقة عن انتظار الرب.
0: What would your advice be to someone who's going through suffering?
1: ترى ماذا يمكن أن تكون نصيحتك التي تقدمها لشخص تعلم أنه يجتاز مرحلة ألم ومعاناة؟
0: James advice is be patient.
1: نصيحة يعقوب لهؤلاء هي كونوا صابرين.
0: In his first step towards spiritual growth, James said, count it all joy, my brethren, when you encounter trying times.
1: في الخطوة الأولى في طريق النمو الروحي قال يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.
0: Here as he begins to close his book, he goes back to the theme of being patient.
1: ونراه هنا وهو يقترب من ختام رسالته يعود مرة أخرى إلى نفس الفكرة وهي فكرة الصبر.
0: Because he wants to tell us that God is not going to fix everything until Jesus comes back.
1: لأن الله لن يصحح كل شيء حتى يجيء يسوع ثانية.
0: One day God is going to right all the wrongs.
1: ويوما ما سوف يصحح الله كل الأوضاع الخاطئة.
0: Therefore look forward to that day.
1: ولذلك علينا أن نتطلع إلى ذلك اليوم.
0: Let the expectation of that day be the source of your patience.
1: وليكن توقعنا وانتظارنا لذلك اليوم هو مصدر صبرنا.
0: Let the thought of that day be the source of your power.
1: ليكن تفكيرك في ذلك اليوم هو مصدر القوة التي تحتاج إليها.
0: Because that's how you can persevere.
1: لأنك بهذه الكيفية يمكنك أن تثابر وأن تدأب.
0: Three times James reminds us of the coming of the Lord Jesus Christ in a very short passage of chapter 5.
1: ثلاث مرات في هذا الفصل القصير جدا من الأصحاح الخامس يذكرنا يعقوب بمجيء المسيح.
0: It is found in verse 7, verse 8, and verse 9.
1: وهو موجود في الأعداد السابع والثامن والتاسع.
0: In this world, Jesus said, you will have tribulation, but be of good cheer.
1: وقال يسوع في هذا العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا افرحوا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because I have overcome the world.
1: لأني غلبت العالم.
0: The Greek word here translated patience literally means to stay put and to stand fast when you would like to cut and run.
1: والكلمة اليونانية المترجمة صبر هنا معناها أن تبقى حيث أنت ثابتا عندما تشعر أنك ترغب في تغيير الاتجاه والابتعاد.
0: Your job is difficult and your employer is being unreasonable and you want to quit and go away.
1: أنت تشعر أن وظيفتك صعبة وأن صاحب العمل لا يحتمل وأنك تريد أن تترك عملك وتنصرف.
0: But God put you there for a purpose.
1: ولكن الله وضعك هناك لغرض معين.
0: Stay put until he tells you otherwise.
1: فلزم مكانك لا تبرحه حتى يخبرك الله عن البديل.
0: Your marriage is falling apart and you feel that your spouse had not been fair to you and the devil is telling you that you deserve better.
1: أنت تشعر أن زواجك يتصدع وينهار وأن شريك حياتك لم يكن منصفا لك أو عادلا معك وأن الشيطان يقول لك إنك تستحق شريكا أفضل.
0: But God put you there for a purpose. Don't cut and run.
1: ولكن الله وضعكما معا لغرض معين فلا تنفصل ولا تبتعد.
0: In your business you have tried everything and the money is not coming in. And you have even despaired of life itself and say, what's the use?
1: وفي دائرة عملك قد جربت كل شيء ولم تحصل على المال الذي كنت ترجوه وقد يئست حتى من الحياة ذاتها وأنت تقول ما الفائدة إذن؟
0: Stay there because God is trying to teach you some lessons.
1: ابق في موقعك. الله يريد أن يعلمك بعض الدروس.
0: Instead of trying to jump ship, ask the question, what is the Lord want me to learn?
1: فبدلا من محاولة الانصراف والهروب، اسأل نفسك ماذا تريد أن تعلمني يا رب؟
0: The questions that are plaguing a person who is going through trying times are these.
1: الأسئلة التي تعذب الشخص الذي يجتاز أوقات التجارب هي هذه الأسئلة.
0: How in the world can I be patient?
1: كيف يمكن أن أصبر في قلب هذه الظروف الصعبة؟
0: How long shall I wait?
1: وإلى أي مدى سوف أنتظر؟
0: Why should I be patient?
1: ولماذا ينبغي أن أكون صابراً؟
0: James gives us three encouraging examples of patience and endurance.
1: يقدم لنا يعقوب ثلاثة أمثلة مشجعة للصبر والاحتمال.
0: Then he teaches us the secret of patience and waiting upon the Lord.
1: ثم يعلمنا سر الصبر وانتظار الرب.
0: First,
1: أولاً,
0: every Christian must learn to develop a farmer's temperament.
1: يجب أن يتعلم كل مسيحي كيف ينمي لديه ما يمكن أن يسمى مزاج الفلاح.
0: I have yet to see a farmer who sows the seed and then the next morning goes out and looks for fruit.
1: لم أرى بعد فلاحاً يبذر البذار وفي صباح اليوم التالي يخرج ليبحث عن الثمر.
0: Many farmers plow and sow during the autumn months.
1: كثيرون من الفلاحين يحرثون ويلقون البذار خلال شهور الخريف.
0: Because the early rain would soften the soil and the latter rain in the spring would help mature the harvest.
1: لأن المطر المبكر يلين التربة والمطر المتأخر في الربيع يساعد على إنضاج الحصاد.
0: Why would the farmer wait patiently between September and April?
1: لماذا يتحتم على الفلاح أن ينتظر بصبر طيلة الشهور بين سبتمبر وأبريل؟
0: Because he knows that the harvest is going to be worth waiting for.
1: لأنه يعلم أن الحصاد سيكون جديرا بالانتظار.
0: It is going to be a precious day when he gathers his crop.
1: وسوف يكون اليوم الذي يجمع فيه حصاده يوما عزيزا.
0: Galatians 6:9 tells us that in due season we shall reap if we faint not.
1: ويقول العدد التاسع من الأصحاح السادس من رسالة غلاطية أننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل.
0: James is picturing the growing Christian as a spiritual farmer.
1: ويشبه يعقوب المسيحي الذي ينمو بالفلاح الروحي.
0: That is why in verse 8 he said, Be ye also patient and stand firm.
1: ولذلك يقول في العدد الثامن فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم.
0: Our hearts are the soil and the seed is the word of God.
1: إن قلوبنا هي التربة وكلمة الله هي البذرة.
0: In fact, you'll discover that just as there are seasons for the soil, there are seasons to the spiritual life.
1: وسوف تكتشف في الحقيقة أنه كما توجد فصول مناسبة للتربة هناك أيضا فصول مناسبة للحياة الروحية.
0: Sometimes our hearts become wintry and unresponsive and the Lord has to plow our hearts before he can plant the seeds.
1: وأحيانا تصبح قلوبنا كفصل الشتاء غير متجاوبة وفي هذه الحالة لابد أن الرب

0: لأن هذه هي المبادئ التي وضعها الله في خليقته.
1: I'm sure some of you are asking, how can I endure when I'm going through a tough time?
0: أنا متأكد أن البعض يتساءل كيف أستطيع أن أحتمل عندما أكون مجتازا ظروفا صعبة.
1: Listening friends, listen carefully of what I'm going to tell you.
0: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
1: God is producing a harvest in your life.
0: إن الله ينتج حصادا في حياتك.
1: God wants you to bear the fruit of the Spirit in your life.
0: الله يريدك أن تحمل ثمر الروح.
1: God wants you to be productive in His kingdom.
0: الله يريدك أن تكون منتجا ومثمرا في ملكوته.
1: And the only way He can do it is through trials.
0: والطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق ذلك هي خلال التجارب.
1: If you are an impatient farmer and you keep on digging the seed out prematurely, you will cause yourself pain.
0: فإذا كنت فلاحا غير صبور وأنت تظل تحفر الأرض لتخرج البذرة قبل نضوجها فأنت تسبب لنفسك الألم.
1: Because God will keep on planting that same seed again and again.
0: لأن الله سيظل يغرس هذه البذرة مرة ثانية وثانية.
1: God will keep on plowing your heart and seed it again.
0: سيظل الله يحرث قلبك ويضع البذور فيه ثانية.
1: If through prayer and praise you wait patiently, God is going to bless you with a bountiful harvest in His own time, not yours.
0: أما إذا كنت تنتظر بصبر خلال الصلاة والتسبيح، فإن الله سوف يباركك بحصاد وفير بحسب توقيته هو، وليس بحسب توقيتك أنت.
1: And only then will you truly enjoy God's harvest if you permit Him to establish your heart firm.
0: وعندئذ فقط يمكنك أن تستمتع استمتاعا حقيقيا بالحصاد الإلهي إذا كنت تسمح له بأن ينشئ مؤسسة قلبك.
1: How do you do that?
0: كيف تفعل ذلك؟
1: By trusting God.
0: بأن تثق في الله.
1: What helps your heart to be firm or be established in the Word of God?
0: ما الذي يساعد قلبك على أن يثبت ويرسخ في كلمة الله؟
1: What does the farmer do while he's waiting?
0: ماذا يفعل الفلاح أثناء انتظاره؟
1: The farmer is never idle.
0: إن الفلاح لا يمكن أبداً أن يكون كسولاً أو عاطلاً.
1: He is working on the barn and getting it ready.
0: فهو يعمل في مخزن الحبوب ويعده ليكون جاهزاً.
1: He is making plans for the use of the crops.
0: وهو يعمل الخطط لاستخدام المحاصيل.
1: He is always working and fully trusting that God will bless him with a harvest in due course.
0: فهو دائماً يعمل وهو يثق تماما أن الله سوف يباركه بحصاد وفير في الوقت المناسب.
1: James never suggested that you go up to the mountain and wait for Jesus' return and do nothing.
0: يعقوب لم يقترح عليك أبدا أن تذهب إلى أعلى الجبل وتنتظر رجوع يسوع دون أن تعمل شيئا.
1: In fact, listen to what Jesus said in Luke 12:43.
0: لكن في الحقيقة استمع إلى ما قاله يسوع في العدد 43 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا.
1: Blessed is the servant whom his Lord, when he comes, shall find him so doing.
0: طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا.
1: Watching for the Lord should motivate you to work while you are waiting.
0: ترقب مجيء الرب ينبغي أن يدفعك للعمل بينما تكون أنت في انتظاره.
1: One characteristic about farmers is that they are always helpful to one another.
0: السمة المشتركة والصفة المميزة للفلاحين هي أنهم دائما يساعد الواحد منهم الآخر.
1: They are always obliging to lend a hand.
0: فهم دائما يرحبون بأن يقدموا يد العون للآخرين.
1: And that is why James said in verse 9,
0: ولهذا يقول يعقوب في العدد التاسع:
1: Do not grumble against each other, brothers, or you will be judged.
0: لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا.
1: Impatience with God often leads to impatience with God's people.
0: عدم الصبر مع الله يؤدي غالبا إلى عدم الصبر مع شعب الله.
1: And this is a sin that we must avoid.
0: وهذه خطية ينبغي علينا أن نتجنبها.
1: Someone said, if we start using

0: the sickles on each other, we will miss the real harvest.
1: قال أحدهم مرة إذا بدأنا استخدام المناجل الواحد منا على الآخر فإننا سنفقد الحصاد الحقيقي.
0: The second example that helps our patience in waiting is the life of the prophets of God.
1: المثال الثاني الذي يساعدنا على الصبر في الانتظار هو حياة أنبياء الله.
0: Look at verse 10.
1: تأمل العدد العاشر.
0: Look at the prophets who faithfully preached the word of God. See how they patiently endured.
1: خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب.
0: So when you are in the will of God and yet suffer, you must remember that other godly men and women also suffered for being at the very center of the will of God.
1: فعندما تكون في مشيئة الله ومع ذلك تتألم ينبغي أن تتذكر أن آخرين من رجال الله الأتقياء ومن النساء التقيات أيضا تألموا لأنهم في قلب مشيئة الله.
0: Satan tells faithful Christians that their suffering is a result of sin and unfaithfulness.
1: الشيطان يقول للمؤمن الأمين أن آلامه هي نتيجة الخطية وعدم الأمانة.
0: Be careful of this trap.
1: احترس من هذا الفخ.
0: If you have been a faithful worker but you are persecuted,
1: فإذا كنت عاملا أمينا ولكنك مضطهد,
0: don't heap guilt upon yourself, but remember that other faithful people have been persecuted before you.
1: فلا ينبغي أن تكوم الإثم على نفسك, ولكن تذكر أن أناسا أمناء آخرين قد اضطهدوا قبلك.
0: In 2 Timothy 3:12 it tells us, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
1: يقول العدد الثاني عشر من الأصحاح الثالث من رسالة تيموثاوس الثانية, جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون.
0: Jesus's obedience to the Father led him to the cross.
1: طاعة يسوع للآب قادته إلى الصليب.
0: When you read the word of God, you will discover how faithful prophets were persecuted for their faithfulness.
1: وعندما تقرأ كلمة الله ستكتشف أن أنبياء أمناء كانوا مضطهدين بسبب أمانتهم.
0: And that will give you courage and stamina to go on and be strong.
1: وسيعطيك هذا شجاعة وقوة وقدرة على الاحتمال لتواصل مسيرتك.
0: Elijah was persecuted when he announced to the wicked King Ahab that there will be a drought in the land.
1: اضطهد إيليا عندما أعلن للملك الشرير آخاب أنه سيكون هناك قحط وجفاف على الأرض 3.5 سنوات.
0: And Elijah himself suffered from the drought.
1: ولقد عانى إيليا نفسه من الجفاف.
0: But God took care of him.
1: ولكن الله اعتنى به.
0: Daniel purposed in his heart to obey God more than men.
1: وقد جعل دانيال في قلبه أنه يطيع الله أكثر من الناس.
0: He ended up in the den of lions, but God watched over him.
1: وانتهى به المطاف إلى جب الأسود, ولكن الله كان هناك حارسا له.
0: Joseph chose to obey God's moral laws more than the easy way of moral compromise.
1: وقد اختار يوسف أن يطيع نواميس الله الأخلاقية وليس الطريق السهل للتفريط في المبادئ الأخلاقية.
0: He ended up in the dungeon, but God took care of him and saved the whole nation.
1: وقد انتهى به المطاف إلى زنزانة في السجن, ولكن الله اعتنى به وخلص عن طريقه أمة بأكملها.
0: Why is it that those who are faithful to the Lord and speak God's word must endure difficulty and trials?
1: ولماذا يحدث أن أولئك الأمناء للرب الذين يتكلمون كلمة الله ينبغي أن يتحملوا التجارب الصعبة؟
0: Because the impact of their obedience under suffering will carry much power for God.
1: لأن تأثير طاعتهم وهم تحت الآلام يحمل قوة كبيرة لأجل الله.
0: Because their patience in the time of trials are eloquent testimonies to the name of Christ.
1: ولأن صبرهم في وقت التجارب هو أجلى وأفصح شهادة لاسم المسيح.
0: Romans 15:4 says.
1: ويقول العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من رسالة روميا لأن كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء.
0: The better you know and understand God's word, the more encouragement God gives you in the difficult times.
1: وكلما تكون لك معرفة أفضل وكلما يكون لك فهم أفضل لكلمة الله يعطيك الرب تشجيعا.
0: Finally, my friend, let me remind you again.
1: وأخيرا أيها الأصدقاء دعوني أذكركم مرة أخرى.
0: Like the farmer, keep on working.
1: كما يفعل الفلاح عليك أن تواصل العمل.
0: Like the prophet, keep on witnessing.
1: وكما يفعل النبي عليك أن تواصل الشهادة.
0: No matter how trying the circumstances might be.
1: مهما كانت قسوة الظروف التي تمر بها.
0: In the next broadcast, I will share with you more examples for patience and perseverance from the Epistle of James.
1: وفي لقائنا في الحلقة القادمة سأقدم لك مزيدا من الأمثلة للصبر وللمثابرة كما نراها في رسالة يعقوب.
0: And until then, I pray for God's power to strengthen you to be patient.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أصلي أن قوة الله تساعدك على أن تكون صبوراً.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. خليكي معانا، نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن عمل المرأة. انت عارفة ان من بداية الخليقة، من اول ما ربنا خلق آدم وحواء، وحواء بتشتغل مع الراجل جنبه زيه بالظبط، في الحقل بتشتغل معاه زيه بالظبط، وكمان بتربي الطيور وترعى الغنم وتكون كمان خياطة شاطرة وتعمل نسيج حلو قوي وتخبز عيش ومعجونات وتعمل أكل لذيذ قوي قوي، وتفضل تشتغل ولغاية اليوم ده وهي بتشتغل زيها زيه. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا اسمي يعيل، يمكن مش مشهورة لكن اللي عملته أفتكر إنه كان مهم. وسط حرب كبيرة بين شعب الله وشعب تاني، ورغم أني مش من شعب الله لكن كنت بعبد الله وبحب شعبه كمان، كان في ملك شرير كان قرب على الهزيمة، لكن فوجئت أنه جاي استخبى عندي في الخيمة. وطبعا هو عارف أن محدش هيدور عليه جوه خيمة واحدة ست، لكن أنا سمعت صوت ربنا وقتلته. قتلته بوتد الخيمة، يعني بحتة خشبة. قتلت الشرير ومعه شره، ووقتها كانت اللي بتقود الشعب دبورة. وبعد الانتصار رنمت، وفي الترنيمة ذكرت العمل اللي قمت بيه، إني خلصت الشعب من سسرة الملك الشرير.

شفنا يا عيل إنسانة عادية، بس كان ليها دور مهم جدا. قلبها كان مليان بالشجاعة وطردت الخوف من الملك الشرير، وكان هدفها إن شعب الله ينتصر للنهاية. وحتى لو مش بتعرف تحارب، لكن لأن الفرصة جات لغاية عندها فكان لازم تستغلها وتعمل الصح. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مر جنبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. ممكن تكتبي كل المهام الصغيرة والكبيرة اللي بتقومي بيها واللي بتعمليها، واوعي تقولي ان دي حاجة صغيرة او دي حاجة كبيرة وتقللي من حاجة انت بتعمليها. كل حاجة بتعمليها هي حاجة مهمة جدا، صغيرة كانت او كبيرة. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة ارجوكي ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، وأشوفكم الحلقة الجاية مع أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

لما تعمل تفويض لحد لازم تأمن له البيئة والمناخ اللي هيشتغل فيه. لما تدي عيالك فلوس لازم تعمل لهم ضوابط عشان ما يفسدوش أو ما يستخدموش الفلوس في أغراض مش مظبوطة. التوازنات بتاعتنا والكاريزما الداخلية بتقول إن أنا محتاج أكون بقوي وأثق في الناس لكن كمان أضبط الأمور. الرب يسوع لما عمل معجزة إشباع الجموع استخدم 5 خبزات وسمكتين وبارك وصلى عشان خاطر يتبارك الأكل، وفعلا كان في أكل كتير جدا. بس في إنجيل مرقس أصحاح 6 قال التلاميذ يعملوا حاجة جميلة جدا، قال لهم خلوا الناس تقعد صفوف صفوف 50-50، قال لهم خليهم يجلسوا رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، يقعدوا في الأول قبل ما نوزع. تخيلوا كده لو الرب يسوع كان بارك الأكل الخبز والسمك وقال للناس تعالوا عشان تاكلوا، كانت الناس هتجري وتدوس بعض، وكان ممكن في ناس ما تاكلش وناس تاكل، كان ممكن الأطفال يتعوروا أو السيدات والمسنين يتعوروا، لكن هو قعد الناس وابتدى يخلي التلاميذ يوزعوا الأكل، ادى ثقة للتلاميذ، لكن في نفس الوقت أمن البيئة، ظبط الأمور. تظبيط الأمور بدون تقوية الناس أو تفويض الناس ده مش كويس، في خلل، وتقوية الناس بدون تظبيط الأمور ده كمان في خلل. احنا عرفنا العدد ازاي، لما عمل 100-100 50-50 100 في 50 ب5000، عدد الناس كان 5000 غير النساء والأطفال من خلال القعدة بتاعة الناس. الرب يسوع خلى التلاميذ ينظموا الناس وكدهم تفويض في توزيع الأكل. لو انت مدير في شغلك بتقوي وبتثق في ناس بس حاطط قوانين وقواعد بتظبط الأمور، ما ينفعش حد يكسرها وما ينفعش حد يتخطاها. النقطة اللي بعد كده في التوازنات، محتاج أكون مهدف لكن كمان صبور في نفس الوقت. التلاميذ كانوا بيطلعوا يعملوا معجزات وفي مرة حاولوا يخرجوا شياطين ومعرفوش، فالرب يسوع قال لهم هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. ممكن تكون مهدف بس محتاج تصبر، محتاج تصلي، محتاج تصوم، محتاج تاخد وقت قبل ما تقوم بعمل معين. وانا صغير كنت بلعب كرة كويس، وكان دايما اول ما اخلص الامتحان بتاع اخر السنة اخر يوم قبل ما تظهر نتيجة كنت اروح مع ابويا نشتري كرة، فكان بمسك ايدين بابا ونمشي، واول ما اشوف محل الكور اروح سايب ايد بابا وافضل امد اجري عشان خاطر اجيب الكرة. بابا ينادي عليا ويقول لي وريني هتشتري الكرة ازاي، كنت ارجع تاني امسك ايد بابا واصبر لغاية لما نوصل مع بعض لغاية المحل. ما تسيبش ايد ابوك السماوي، خليك مهدف لكن كمان خليك صبور. موسى قال للرب في العهد القديم ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا من هاهنا. يا ترى قراراتنا واهدافنا احنا بناخدها بسماح من ربنا وربنا بيكون بيتقدمنا فيها، ولا احنا مهدفين من غير صبر؟ ما ينفعش اكون صبور ومش مهدف، وما ينفعش اكون مهدف وغير صبور. التوازن ده مهم جدا. اخر توازن هاخده مع بعض شيء يبقى عندنا كاريزما وجاذبية داخلية، ان انا اكون مقتصد وبستمتع في نفس الوقت. في ناس كتيرة ربطت الاستمتاع بالاسراف. الاقتصاد واحدة من التعريفات بتاعته هي الحكمة في استخدام الموارد. انا مش لازم اكون مسرف واصرف فلوس كتيرة جدا عشان استمتع، ممكن استمتع بشيء قليل. عشان كده انا محتاج اتعود على دوت، ان الاستمتاع لما يبقى فيه رخاء ويبقى فيه فلوس اقدر استمتع، ولما يبقاش فيه رخاء وفيه فلوس اقدر كمان استمتع. دي توازنات على سبيل المثال وليس الحصر، ممكن نزود عليها توازنات تانية. كل ما كان فيه توازن في الشخصية بتاعتي كل ما كان عندي جاذبية داخلية او كاريزما داخلية، وهي دي الاساس. بعد كده بتيجي الكاريزما الخارجية. شكرا ليكم، وتابعونا في الحلقات الجاية من برنامج كاريزما.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

مرات بيبقى السبب الأساسي في حالة الملل والزهق من الحياة إن حياتنا ما بقاش فيها انتظار ولا توقع. أحلامنا فقدت طعمها، واقعنا فقد ملامحه. كنا منتظرين وبنتمنى ونفسنا، ولكن جهزنا لحفلة العرس والعريس ما وصلش، جبنا لبس النونو لكن لسه ما شرفش ولا حتى في الرحم. قد إيه صعب وقت الانتظار، قد إيه طويل، قد إيه تكاليفه غالية ومرهقة. واحد من دول اللي انتظروا كتير وضاع عمره وهو مرمي بإهمال جنب بركة قالوا إن فيها ملاك بيحرك ميتها في وقت مش معروف، واللي بيرمي نفسه فيها في الأول بيخف. حلم أخينا ده غرق في مية البركة اللي من طول وقفها تعفنت ريحتها. أخينا قال إنه مفيش أمل، وفاز المرض في السبق ووقف من زمان وراه انتظار الشفاء. لكن كانت مشكلة أخينا مش الشفاء، كانت مشكلته إنه انتظر غلط أو استنى أمور غلط، علشان كده كان انتصار المرض عليه رحمة من ربنا. راح المسيح وسأله، وكان يومها عيد حواليه بس مش جواه. قال له المسيح: تحب تخف من مرضك؟ قال له الغلبان العيان اللي كان قاعد في نفس المكان من زمان منتظر العيان أربع حاجات. أول حاجة قال له: ليس لي إنسان، يعني باختصار قبل الشفاء أنا منتظر الناس، الناس هي اللي تكون السبب في أني أوصل البركة، الناس هي السكة. بس لو ربنا يحنن قلوبهم، لو ربنا يفتح عينيهم علشان يتحركوا ناحيتي، زي المصدوم اللي بيقول أنا أملي في محامي شاطر، أو العيان اللي منتظر دكتور، أو اللي بتقول بس يا رب حتة عيل يملأ عليا دنيتي الفاضية، أو الشاب اللي قاعد يتمنى زوجة تملى حضنه اللي محتاج حنان ومحبة. يعني بداية الحل عندي تدور لي على إنسان. مرات ربنا بيحل مشاكلنا فعلا من خلال الناس، بس مرات تانية يفضي الصورة منهم. عارف ليه؟ علشان يملاها هو بنفسه رب كل الناس. مش ده اللي حصل مع الرسول بولس لما قال: لما وقفت اتحاكم قدام الوالي محدش من اللي عرفهم جي وقف معايا. يلا مش زعلان من حد، ربنا بنفسه وقف معايا وقواني. لكن تاني حاجة قالها الراجل للمسيح، قالوا: أنا عاوز واحد يرميني في البركة. تفتكر الراجل ده كان عاوز الناس تعمل معاه ايه؟ بيكمل كلامه ويقول: أنا عاوز حد يرميني في البركة. طبعا عينيه على البركة، على شوية مية غطتها قذارة الزمن، غطتها قذارة الزمن، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم. مع انه كان ممكن لو كان حد رماه في البركة العميقة دي ما كانش طلع خالص، كان غرق. ويا ما احنا كمان زيه مرات كتير بنفضل واقفين قدام نفس البركة، قدام الظروف: يا رب تتحسن، يا رب تتغير، يا ريت الباب يتفتح وطاقة البركة قفلها يتكسر وتمطر السماء، يجوا ملايكة من السماء يحركوا البركة اللي قدامنا هنا، أو تمطر مية تحركها الملايكة من فوق. مش مهم التفاصيل، بس المهم النتيجة. لكن يا عيني لجيه إنسان ولا تحركت البركة، ومات الأمل واندفن، ولف مفتاح الانتظار على الفاضي، وخمت بركان الإيمان بعد شوية فوران. ونسأل: ليه يا ربنا ما حركتش البركة وشفيت الراجل؟ لأن حالة الراجل ما كانتش محتاجة ملاك يدخل العيانين في سباق، ومين يوصل في الأول؟ شفى أخينا، شفى أخينا ده يجي لغاية عنده. ربنا عارف سكته، وربنا لما بيقفل باب بيفتح قدامه أبواب، ولو ما فتحش الأبواب يجيلك بنفسه قدامك علشان يكون هو بنفسه الباب اللي تدخل وانت مطمن منه. أما الموضوع الثالث اللي قاله العيان للمسيح اللي أخر شفى العيان ده سنين طويلة، قال له إن الملاك يجي يحرك المية. ومين عارف إمتى المية هتتحرك؟ إمتى السحابة البعيدة تيجي فوق راسي وتدمع وتغسل تراب الزمن اللي عفر هدومي بدل ما تمر وخلاص؟ إمتى ممكن التليفون يرن رنة تتغير ملامحي بعدها واسمع حاجة مختلفة؟ فين الملاك؟ البين اليومين دول إن المعجزات خلاص ما بقتش من نصيب العاجزين، لكن المعجزات بتحصل مع القادرين، مع اللي واصلين،
مع المتعافين. لكن بعد ما اترفع سلم يعقوب للسماء وبعد ما اتكسر مصباح علاء الدين، تقدر تقول على المعجزات بتاع ربنا يا رحمن يا رحيم. انت مش عارف انك في مرات مع كتر ما تنتظر معجزة ممكن تموت جنب بركة انتظارك وانت قاعد وسط الخيبانين. لما ربنا يحضر وسط مشكلتك دي في حد ذاتها اكبر معجزة. يمكن بعد كده تخلص المشكلة من تلقاء نفسها، يمكن يستخدم شيء بسيط جدا، يمكن يدخلك في مشوار علاج مضمون. مش المهم المعجزة قد ايه مدهشة، والملاك والنور والبخور وكل ده، ما هو رب المعجزات كله كان واقف عند البركة وما حدش شفي من كل اللي هناك غير واحد بس. أما آخر شيء قاله أخينا العيان لما سأله المسيح إن كان عاوز يخف، قال له ده أنا حتى لما باجي أقرب من البركة ألاقي اللي سبقني ونزل قدامي. الطابور كل ما بيروح بيطول، بيني وبين البركة مشوار أقرب بكتير من مشوار الملاك من السماء لحد هنا. خلاص بقينا آخر الطابور، طعم كلمة مبروك بقى مر، والفرص كلها خلصت. وإن وصلت بتيجي بس للي يعرف يزق ويزاحم ويعلي صوته، للي ليه مساند، للي عنده بيت مستعجل يروح له، للي عنده بيزنس محتاج يحسب له. لكن أنا مين يحن على عمري الكبير؟ مين يقدر الليالي اللي قضيتها صاحي وسط الخلق العيانين دول بدون عدد؟ ربنا كان عاوز يقول في زيارته للراجل العيان اللي بقى وشه كالح بلون مية البركة إن فرصة واحدة من إيده تساوي العمر اللي ضيعه كله منتظر فرص الناس والظروف والمعجزات. ربنا ممكن يقول للطابور للخلف در، يجيب الآخر في الأول، والأول أو اللي كان بياخد المكان الأول يخليه في الآخر. حقيقي مش بعيد عليك يا رب.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إي باي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
8: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
7: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
8: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
7: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
9: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
10: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
8: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
7: بل يبدأ نرى الحيثيات.
8: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
7: لا يمكن أن يولد الله من امرأة.
8: العذراء مريم
7: مهما كان، حتى لو نزلت من السماء.
5: امرأة والمرأة مهما كان في بعض التقاليد عار.
8: ياسر ما هذا؟
7: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجرها؟ الله لا يمكن.
8: ولماذا تصرخ هكذا؟
7: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
10: هل انتهيت؟
7: أنا؟ نعم انتهيت.
10: وما هو سؤالك؟
7: كل ما قلت.
10: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
9: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
8: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
7: فماذا الذي قلت؟
8: اعتراض، رفض، إنكار،
10: استهزاء واستخفاف وسخرية.
7: أهذا ما قلت؟
10: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
8: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
10: ومقدساتهم هم. كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
7: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
9: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية وسب الغير.
8: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
10: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
8: وما هو دافعه يا أبي؟
10: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
7: هذا صحيح يا عم قاسم.
10: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
7: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
8: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
9: شكرا لك.

0: هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء. كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم،
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيلبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان.
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه.
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح، المشوار اللي احنا ابتديناه سوا مع بعض ومكملين فيه بنتعلم ازاي نحط أسس جديدة في تفكيرنا ناحية النجاح. النهاردة هنكمل في الجزء الثاني من مكونات شخصيتنا وهي النفس. وأول حاجة في النفس اللي هي الإرادة. ايه دور الإرادة بتاعتي في النجاح؟ الإرادة ببساطة هي، لو ينفع أقولها في تعبير عملي، هي الجرار اللي بيشد القطر، هي الحاجة اللي بتخليني أخد القرارات، هي الحاجة اللي بتخليني أتحرك لقدام. لو الإرادة ما عملتش الدور بتاعها، لو الإرادة كانت متعطلة، غالبا النتيجة هتكون إن أنا واقف في مكاني، أنا مش باخد أي قرارات، أنا مش بعمل أي حاجة، أنا عايش أيام وخلاص، فأنا قاعد في مكاني. سفر الأمثال بالذات تتكلم كتير قوي على فكرة الكسل، أو على فكرة إني ما أخدش قرار وأكون كسلان قاعد مكاني. فمثلا في أمثال 6 عدد 9 و10 كتاب بيقول كده: إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى ستقوم من نومك؟ قليل من النوم مع قليل من النعاس، قليل من ثني اليدين للراحة، سيأتي فقرك قلص. واحدة من الحاجات المحورية قوي اللي أنا محتاجة أتعلم أخدها ومحتاجة أتعلم أني أنميها، هي أني أبتدي أخد قرارات حيوية في حياتي وألزم نفسي بيها فأتحرك لقدام. الإرادة بتحتاج من وقت للتاني أني أشجعها، أني أحمسها، أني أحط لها حاجات تحفزها وتكافئها وهي بتمشي المشوار بتاعها. يعني لو هنبص على حد زي بولس في طول الكتاب، هو مرات كتيرة قوي بيفكر نفسه بالدور بتاعه، مرات كتيرة قوي بيفكر نفسه بالمجازاة اللي هو مفروض ياخدها، بيفكر نفسه بخط النهاية اللي لازم يوصله. عشان كده تعود تتكلم مع نفسك من وقت للتاني وتفكر نفسك هي رايحة فين، فكرها بالهدف والغرض بتاعها. خلينا نحاول نتعلم نغمض عينينا من وقت للتاني ونشوف نفسنا وإحنا رايحين خط النهاية. كان خط النهاية ده خط مرحلي في دراسة معينة أو في شغل معين أو في حاجة. يعني لو انت بتدرس، من فضلك ابتدي احلم بيوم النتيجة، انت عايز شكل يوم النتيجة هيبقى ايه؟ وكل ما تشوف نفسك يوم النتيجة انت شكلك ايه، ده اللي هيخليك تقدر تكمل في كل وقت انت تعبت فيه او مش قادر تقوم او مش قادر تبذل مجهود اكتر من كده. حاجة تاني في الارادة، ان اقبل تشجيع الناس اللي حواليك، اقبل المكافآت بتاعتهم. صحيح ما تجريش ليها، بس كل ما يجيلك تشجيع اقبله واستمتع بيه. حاجة تاني، تعود انك تكافئ نفسك كل مدة، اعمل تقييم، شوف انت كنت فين واتقلت لفين، ولو حسيت ان الانجاز يستاهل خد بريك، كافئ في نفسك، شجعها، انزل هات لنفسك هدية، او انزل استمتع بوقت شوية من الراحة او بريك كمكافأة ليك. هناخد فاصل دلوقتي وهنرجع نكمل مع بعض تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. فارق معايا أشارك معاكم تدريب صغير عن إزاي إني أساعد إرادتي إنها تتطور أكتر. واحدة من الحاجات اللي محتاجين نتعود نعملها إننا نتعلم ناخد قرارات صغيرة ونلتزم بيها. عادة إحنا بسهولة قوي بنتكلم، بسهولة قوي بندي وعود، لكن المشكلة بتبقى وقت التنفيذ. وقت التنفيذ أنا مش بلتزم أو بدور على أعذار أو بعطل الدنيا اللي أنا كنت مفروض أعملها. لكن اللي أنا عايز أشجعكم عليه، ما تبتديش تاخد قرارات كبيرة قوي وتقول أنا هعملها. خد مجرد قرارات صغيرة بسيطة. لو أنا خدت قرار صغير إني هوضب المكتب بتاعي أو هوضب الأوضة بتاعتي أو إني هنزل الاجتماع في الميعاد الفلاني مش هروح متأخر، أرجوك اعمل القرارات الصغيرة دي. ما تقولش دي مجرد قرارات صغيرة، هي عاملة زي العضلات، كل ما بتكبرها العضلات دي وقت القرارات الكبيرة هتلاقيها موجودة وتسندك. مجموعة من القرارات الصغيرة الكتيرة هتديلك من القوة إنك تقدر تاخد القرارات الكبيرة. هختم معاكم بشوية حاجات كان كتبها كاتب مشهور في مجال التخطيط والإدارة اسمه هارولد تشيرمان. كتب زي دستور ليك يشجعه من وقت للتاني إنه يكمل المشوار بتاعه. الراجل ده قال كده، قال إن أنا مش هستسلم أبدا طول ما أنا عارف إن عندي حق في المشوار بتاعي. قال أنا دايما هفضل مصدق إني لو كملت المشوار للآخر حتى لو كان المشوار صعب أنا حوصل والنتيجة هتبقى في مصلحتي. قال كمان إن أنا هفضل أشجع نفسي قدام كل معوق وكل تحدي. قال أنا هحاول مرات كتيرة حتى لو في مرات أنا وقعت أو ما قدرتش أنفذ اللي أنا كنت حاطه، بس هقوم مرة تاني وهكمل. قال أنا هتعلم من كل حد صبر ومن كل حد كمل ومن كل حد وصل لأهدافه. وآخر جملة قالها، قال أنا مش هستسلم أبدا لا لليأس ولا للأحباط. افتكروا، هي قرارات صغيرة، قرارات بسيطة، على قد ما تنفذوها على قد ما هتسندكوا وقت القرارات المهمة والكبيرة. وربنا معاكم.

0: جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

رحب بكم أخوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية والحلقات اللي قبلها طبعا على مشكلة الخطية وكيف بدت، وخصوصا في الحلقة الماضية تكلمنا على تأثير الخطية بالنسبة لله وتأثير الخطية بالنسبة للبشر ومنظور الخطية أو من وجهة نظر الله كيف ينظر للخطية، وتكلمنا أعتقد بالتفصيل على الحاجات هذينا. اليوم نحب نخش في موضوع لا علاقة بالخطية ولكن يعتبر مفصول على الكلام اللي حكيناه في الحلقات الماضية، مش بالمعنى ولكن مفصول إن لازم نحن يعني نأخذوه بأكثر جدية ونفكر في الموضوع صح، لأن الكلام اللي نحكيه اليوم أو في الحلقات الجاية هذا خاص بحياتنا اليومية في كل دقيقة وفي كل ثانية، واللي هو حكاية كيف نحن نقدم شيء باش الله يغفرنا خطايانا وذنوبنا، طبعا اللي نسمو فيه نحن هذه الطرق البشرية لطلب الغفران من الله، واللي الإنسان طبعا يحاول يدير كل يوم حاجات واجدة باش الله يغفر له ذنوبه ويسامح على الخطيئة متاعه ويبدأ صفحة جديدة مع الله وهو راسه مرفوع ويقدر يوقف قدام الله، حتى في صلاته لما يصلي يقدر يخاطب الله ويطلب منه الحاجات اللي هو طلبه والشكر والحمد من غير مشاكل. طبعا الشيء الوحيد اللي هو عقبة أو مشكلة أن الله طبعا يسامحنا عليه خطايانا إذا نحن تبنا، في نقطتين، أن التوبة لما يتوب الإنسان مش حتقدر ترد لله سبحانه وتعالى حقوقه المقدسة اللي احنا سلبناها واحتدينا عليها لما درنا الخطية. الشيء الثاني طبعا هذا الشيء الأول يختص بعدالة الله، الشيء الثاني يختص بأن الإنسان لما يدير الخطية مش حيرجع بعد التوبة نفس الإنسان اللي كان إنسان مستقيم وبار وصالح ويبدأ حياته من جديد حياة استقامة. طبعا تحصل حاجات واجدة في الدنيا في حياتنا في حياة كل واحد فينا إنه يدير أخطاء ويدير خطية وذنوب ويتوب ويكمل حياته ويحاول إنه يكون مستقيم، لكن المشكلة في حاجات السهو طبعا هذين الله ممكن ها يعني فيها مفاصلة، لكن الحاجات اللي يديرها الإنسان عن طريق العمد، يتعمد يكذب، يتعمد يسرق، يتعمد ما يكونش أمين، يتعمد يلخبط في الكلام، وخصوصا الحاجات اللي خاصة اللي هن التفكير في القلب مش في الفعل الخارجي اللي نديره فيه. فالإنسان من بداية الخليقة في عنده شيء كان يدير فيه وما زال يدير فيه للآن، لأن أربع أو خمس حاجات وتفكيره كله منحصر في أن هذين هن حيخشنا الجنة كيف ما يتصور الإنسان، وحيكون في الآخرة مع الناس الصالحين. هذه مشكلة كبيرة طبعا. نحن في صلاتنا أو في صومنا أو توبتنا لما نديره خطية أو لما نديره الأعمال الصالحة والصدقة أو نطلب شفاعة طبعا نحن نحاول نتصالح أو نصالح أنفسنا مع الله. الله مش محتاج يصالح نفسه معنا لأن الله قدوس ما يديرش في الخطية ولا يمكن يدير الخطية، لكن نحن اللي نديره في الخطية فنحاول أن نكفر على خطايانا ونطلب الغفرة من الله. ولما ندرس حكاية الحاجات اللي احنا نديره فيهن اللي هن نطلبوا فيه الغفران من الله حنعرفوا حنكتشفوا حاجات واجدة يعني ما كانت تخطر على بالنا من قبل. اليوم حنتكلموا على موضوع من المواضيع هذين أو طريقة من الطرق هذين اللي هي الصلاة وعلاقتها بغفران الخطايا بالنسبة لنا احنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الصلاة أول شيء لازم نعطوها صفة أو نعطوها تعريف، هي الحاجات اللي يديرها الإنسان باش يتقرب لله ويكون في حضرة الله. لكن الصلاة مش ممكن تكون مجرد كلمات يرددها الإنسان، كلمات حمد وتعظيم لله وفي قلبه الإنسان ما يحمدش ويشكر في الله ويعظم في الله. طبعا هذه مشكلة كبيرة، لكن تو أخوتي المستمعين ننتقلوا لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، الصلاة ما هيش مجرد ترديد كلمات حمد وتعظيم لله، لكن هي تنبع من القلب، ولازم تكون الصلاة يعني مستوفية حق الله في العبادة. إذا قرينا في الكتاب المقدس، طبعا أنا ما بيش نتكلم على كتب أخرى مقدس بالنسبة للشعوب، لكن نتكلم على الكتاب المقدس اللي هو منزل من الله، أو مش كيف ما نحن نعرف منزل يعني نازل بالحرف وكتابة و لكن اللي هو كلام الله الحي اللي نطق به أنبياء الله القديسين بإرشاد من الروح القدس. فإذا درسنا الآية 5 من الأصحاح 21 في كتاب الأعمال، واحد من الأنبياء يتكلم عليه نفسه وعليه مجموعة كانت معاه، فيقول فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. يعني الآية واضحة أن هم كانوا ماشيين وصارت شيء والله انقذهم، فهم جثوا على ركبيهم وصلوا على الشاطئ. طبعا هذه صورة من الصلاة، مش غلط أن الواحد يديرها أن يركع لله لكن الأهم من هذا كله أن يكون صلاته في قلبه مش في حركاته اللي يديرها، لأن الصلاة مش هي عبارة عن حركات وطقوس وعبادات يديرها الإنسان في يوم معين أو في ساعة معينة باش يرضي الله، لكن هي علاقة روحية ما بين الله والإنسان. لما نشوف الآية 14 من الإصحاح 5 في كتاب الرؤيا، نشوفه وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي الأبد الأبدين. طبعا كيف الشيوخ الأربعة هذوما ليش خروا وسجدوا لله سبحانه وتعالى؟ لأنهم خلاص يعني هم عارفين يعني عارفين شن يبوا، وعارفين ان مرضات الله وبالنسبة لهم هي حياتهم كلها، ما عندهمش اي شيء ثاني ينظروا له الا حب الله ومرضات الله والعيش من غير اي مشكلة في مواجهة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. اذا شفنا الآية 24 من الاصحاح 4 في انجيل يوحنا، نشوفوا دليلة او مدلول الصلاة او شن هي الصلاة بالضبط. فتقول الآية الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. واضح واجد من أو واضح بالدليل من الآية كيف حتكون الصلاة. الصلاة لازم تكون بالروح، الصلاة مش بالركوع والسجود والطقوس البشرية، لكن من روح الإنسان إلى روح الله القدوس. الغرض من الصلاة أخوتي المستمعين يعني كيف ما نحن عارفين هي أول شيء الشكر الله من قلوبنا عليه، خيرنا علينا، عليه مساعدته لنا، عليه اعطانا روح الحياة اللي عايشة فينا، وعليه اعطانا فرصة ان نعيشه. لأن الله سبحانه وتعالى لو نهى البشرية في لحظة ارتكاب سيدنا آدم للخطية، كان نحن مش حنكون موجودين توا، لكن الله أعطى الإنسان فرصة ان يعيش ويثبت جدارته في العيش كإنسان أو كمخلوق يعيش بالروح ولها قدسية، والروح هذه تكون نظيفة طاهرة وبعيدة عن أعمال النجاسة والأعمال الشيطانية. لما نصلي أخوتي المستمعين، نحن نطلب حاجات من الله إن يهيئ لنا ويساعدنا عليها. طبعا هذه الحاجات لازم تكون تتماشى مع مشيئة الله، ومشيئة الله واضحة، ومشيئة الله ما في مش محصورة في الحاجات اللي هي الدنيوية. لا، أنا نشوف في ناس الصراحة يعني صلوا وتلقاه يعني كل صلاته والدعاء متاعه كله نبي حوش، نبي سيارة، نبي فلوس، نبي عيال، نبي هذا كله حاجات أو كله كلام دنيوي مش حينفع في الآخرة. والله مش إنه مش حيسمع الصلاة هذه، حيسمعها، وهو يسمع في كل صلاة، لكن نحن لازم نعرفوا شن نبو أو شن نطلبوا من الله لما نصلوا. الشيء الثاني اللي نحب نتكلم عليه حكاية الصلاة وفرضيتها. في ناس واجدة طبعا لما يشوفوا أو بحثوا فرواحهم، لما يشوفوا ابنهم أو أخوهم يعني يوصل لدرجة معينة من العمر، طبعا يبدو يزروا فيه ويتكلموا معاه طول الوقت، لازم تصلي لازم تصلي، عيب حرام، ويخوفوا فيه من نار جهنم وعزرائيل وعذاب القبر والحاجات هذينا. طبعا بالنسبة للصلاة
اللي نحن نؤمن أنها صلاة حقيقية هي مش فرض علينا كيف ما مفروضة العبادة من العبد للسيد، لكن الصلاة في المعنى الروحي الصح هي الصلة المتبادلة بيننا نحن كمخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى. الصلاة ملهاش وقت وما عندهاش ساعة محددة وما عندهاش عدد صلوات 25 100، لا، لأن الله يسمع الصلاة في كل وقت. إذا احنا صلينا في الليل، في الظهر، في العصر، الساعة 1، الساعة 2، يعني الله دائما موجود والله دائما يسمع صلاتنا وطلباتنا. فلذلك الصلاة ما لهاش علاقة بالوقت والزمان والميقات للأسباب اللي ذكرناها. والأسباب الأخرى يعني كيف ما نقوله بالنسبة للوقت، الله ما عندش الساعة 2:30 أحسن من الساعة 3:30 لما الإنسان إذا تأخر في صلاته. طبعا مش هذه يعني لو نبحث فيها بالمنطق والعقل وحتى بالإرشاد القلب النقي، يعني هذه حاجة مش واقعية. يعني الله إذا ما صليتش الساعة 11:30 معناها حيغضب عليك ما حفظتش على الصلاة، لكن إذا صليت الساعة 12 لأن كان في ظرف، أو صليت الساعة 10 قبل الظرف، يعني الله حيزعل منك. لا، الله موجود في كل وقت ومش محدود، ما عندهش وقت معين، يسمع الصلاة ويفضل الصلاة في كل وقت لأنه ما يفضلش ساعة الساعة الثانية. الله مستعد في كل الأوقات إنه يسمع صلاتنا كيف ما قلتنا، ومش لازم علينا فرضيات معينة. ممكن نحن نصلي في كل وقت وطول الوقت، هذه حسب قدرتنا وحسب استعدادنا نحن كمخلوقات إن نصلي ونطلب من الله وتكون عندنا الصلاة روحية. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل أن الصلاة ملهاش وقت معين أو فرضية وقت معين، لأن الله موجود يسمع صلاتنا في كل وقت. وحاجتنا كبشر أن نصلوا لله باش نشكروه ونطلبوا منه الطلبات اللي نبوها منه أو نتمنوا أنه يوفرها لنا، يعني هي ملهاش ارتباط بوقت معين نقدروا نحن

كلامك يعني كله يكون ترديد في كلمات وغيرها من الحاجات هذه. لما نشوفه في الكتاب المقدس كيف الآية 18 في الإصحاح السادس من رسالة أفسس اللي كتبها الرسول بولس، يقول الوحي مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. هذه واضحة أن صلاتنا هي روحية مش طقوسية أو مش حركات نديروهن، هي من روح الإنسان إلى روح الله القدوس. إذا شفنا الآية اللي في رسالة فيلبي الآية 6 من الإصحاح الرابع، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. قبل ما نتكلم على الآية هذه، في نقطة لازم نعرفوها، أن الله مش محتاج صلاتنا باش يعرف مشاكلنا وطلباتنا. الله يعرف كل شيء من ذاته، يعني الله مش محتاج لنا احنا، محتاج لأي حد عشان يعرف شن حالتنا. الله يعرف كل شيء، كل أسرار الكون عنده وقت في وقتها وفي حينها، ويعرف الأسرار حتى الغيبيات قبل ما تصير حاجة معنا هو عارفها. لكن هنا الرسول يحب يوضح لنا إن صلاتنا ودعانا لازم يعني فيها نوع من التضرع إلى الله، ونحن نبينوا الله أو نقولوا له يا رب نحن ضعفاء ونحن محتاجين لك إنك تساعدنا وتخلصنا وتهيئنا الظروف المناسبة بيش حياتنا تكون أكثر سهولة وأكثر يسورة. لما نشوفوا الآية اللي في إنجيل لوقا في إصحاح 18 آية 1، صلوا كل حين، يعني تحث المؤمنين أنهم يصلوا في كل وقت ويطلبوا الله. لما نشوفوا الآية اللي موجودة في رسالة الأولى تسالونيكي الآية 17 من إصحاح 5 تقول صلوا بلا انقطاع. الآية اللي موجودة في رسالة الأولى تيموثاوس الآية 1 من الإصحاح الثاني تقول لأجل جميع الناس. هذه نقطة مهمة أخوتي المستمعين، مش أنا في صلاتي بس قاعد نصلي ونطلب من الله يا رب عندي مشكلة، يا رب عندي ساعدني في هذه، يا رب نطلب فيه لنفسي، لازم أنا نصلي للناس الآخرين اللي هم عندهم مشاكل كيفي، ونصلي نطلبهم السماح، نطلب لهم إن الله يساعدهم، اللي مريض إن الله يشفيه، اللي في الحبس إن الله يفك حبسه، اللي عنده مشكلة مادية إن الله يفك مشكلته مادية. مع أني أنا شخصيا أفضل إنك مدب تقعد تصلي 24 ساعة عشان جارك المسكين اللي راقد ريح مش لاقي ما يأكل، إنك أنت تطلع يعني بطل شوية حتى هكي وتمشي وتكسب معه وكالك، هذه أفضل عند الله يعني. ومش هذه مش لها علاقة بالصدقة والإحسان، لكن هذه أنت تشارك أخوك الإنسان اللي هو جارك، تشارك في محنته وتعيش أنت وياه في سلام، وتشوف كيف أن جارك حيبادلك شعور بالحب والمعزة لما أنت تكسب مع لقمة العيش. الشيء الثاني أخوتي المستمعين اللي نحب نتكلم عليه اللي هي شروط الصلاة عندنا إحنا المؤمنين. الصلاة لها عدة شروط، لازم تكون بالروح والحق، مش صلاة ركوع وسجود وطقوس بشرية فارغة، أسف للكلمة هذه، لكن ما تقدمش ولا تؤخر، لأن الله روح ولازم نحن بالروح نسجد لله ونخلو روح الله تعمل فينا في نفسنا وتبعدنا عن كل الكبائر وكل المشاكل. لما نشوفوا إنجيل يوحنا الإصحاح 4 والآية 24 نشوفوا بالتفسير أو يتكلم عليه صلاتنا لتكون بالروح والحق كيف هي. لازم الصلاة أنها تكون بقداسة قلبية تليق بمقام الله سبحانه وتعالى، وكيف ما قال المزمور 45 الآية 1، فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. لما نشوفوا النبي داود كيف يتكلم عليه الصلاة يوضحنا أن لازم نحن يعني مش نديروا الصلاة بشكل تمثيلي، لكن الصلاة تكون نابعة من القلب وتليق بقداسة الله سبحانه وتعالى. الصلاة متاعنا لازم تكونش منقولة أو محفوظة عن ظهر قلب، لكن تكون من يعني من قلبنا احنا، نابعة من قلبنا من احساسنا نحن. والمصلي يكون متأثر بروح الله القدوس في قلبه، ما تتكررش عبارات الصلاة بقصد إطالة الوقت، لأن في ناس تقعد تصلي 3 ساعات وهي كلها محصورة في 3 كلمات، سبحانك الله، نشكرك يا رب، يا رب ساعدنا في مشاكلنا، يا رب أعطينا، ويديرها قصة طويلة، يقعد يصلي ويردد في الكلام
والواحد انه يعتقد ان هذا

حيقربه من الله، لكن الشيء هذا حيبعده من الله. إذا شفنا نحن إنجيل متى الإصحاح 6 والآية 7 ونشوف كيف الروح القدس يقول: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. الأمم زمان في أيام الرسل وأيام المسيح له المجد كانوا يكرروا، يقعدوا مصبينك أو مقابلين يكرروا في الكلام التقديسي للإله متاعهم، وطبعا هذا كله كلام مش حق، بعيد عن الحق وبعيد عن الصح، هذا كله غلط. وإذا قرينا أكثر في إنجيل متى حنشوفه في الآيات 5 و6 و7 من الإصحاح السادس برضو، إذا كانت الصلاة متاعنا فردية، أنا أصلي بروحي، ليش نصلي قدام الناس ونطلع وداير شطحة كبيرة ونخلي الناس تشوف فيها باش يقولوا هذا راجل تقي ويخاف الله ويصلي؟ ليش ما نمشي في الدار متاعي أو في غرفة النوم متاعي بعيد عن الناس، ما فيش إلا أنا والله سبحانه وتعالى ونصلي له، مش نبدأ ندور وين الناس ونبدأ ندور في مكان ودار شطحة ودار إعلانات واسكتوا وطفي التلفزيون نبي نصلي ما حدش يتكلم وما فيش قطوسة تمر من قدامي وما نشعرش حاجات الفاضي اللي نديرو فين ملاش علاقة بصلاتنا المضبوطة مع الله. الشيء الأخير نحب نتكلم عليه في حلقة اليوم: الصلاة من يقوم بها؟ هل هو المؤمن الحقيقي ولا الإنسان الخاطئ اللي يرتكب في الخطية كل يوم وكل ساعة؟ الإنسان الخاطئ حيكون عاجز إنه يصلي لله. إذا كان إنسان في قلب الخطية والشر، كيف حيوقف قدام الله ويصلي له ويدعيه ويطلب منه طلبات؟ حيكون منافق، لأن أنت بينك وبين الله ما فيش يعني فاصل، الله يشوف فيك، أنت ما تشوفش فيه بس الله يشوف فيك. في شيء أنا مثلا صار معايا يعني شخصيا شفته بعيني، إن ناس قدام الناس يبدو دارين لحظة يعني كيف ما نقوله التجبر ويدير اللي بيه، وبعدين لما يجي وقت الصلاة يعني على الطريقة المحلية اللي نعرفوها نحن في بلادنا، يجي وقت الصلاة سبحان الله تلقى وجهه متغير ويتغطس طبعا في المية ويغير تبشة ونظيف ومسبحة يعني طولها 3 أمتار، وتقول هذا سبحان الله شيخ. يعني أنت ما بين لحظة أخرى تغيرت من إنسان شرير ومجرم في حق الله إلى إنسان تقي، أعتقد عيب. يعني الواحد مفروض يتحشى من وجهه، يعني الله يشوف فينا، المفروض نحن ما نتعدوش أكثر، لأن لما ندير الحاجة هذينا الله يسجل علينا خطيئة أكثر من اللي درناه. الشيء هذا نشوفوه إذا نحن قرينا كتاب مقدس، قرينا الآية 9 من الإصحاح 28 من كتاب الأمثال، وقرينا إشعياء الإصحاح 59 الآية 2، وإذا قرينا إشعياء برضو الإصحاح الأول آية 15، وإذا قرينا مزمور 66 والآية 18 نشوف الأنبياء هذوما كيف داود والنبي إشعياء شن يحاولوا يوصلونا الفكرة أو اللي الله طالبه منا، إن الله مش حيسمع صلاتنا نحن إذا نحن ابتعدنا عليه شريحته وارتكبنا الخطايا وتجبرنا في ارتكبنا الخطايا، وإذا كترنا نحن صلاتنا الله مش حيسمعها. الله مش حيسمع صلاة الخاطئ إلا إذا تاب وخلص نفسه قبل الخلاص والفداء من الله، في اللحظة هذه حيقبل صلاتنا على شرط إن معش نكرره خلاص، يعني نوقفه معش نكرره الخطية. أخوتي المستمعين، وكيف ما قال النبي داود: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لازم نحن أخوتي المستمعين إن نوقف قدام الله بقلوب خاشعة وقلوب نظيفة وبعيد عن الشر، ونطلب منه ونصلوا له ونقولوا له: يا رب يا إلهنا تعال في اللحظة هذه يا رب، ونظفنا من جوا، نظف قلوبنا بروحك القدس يا رب، أدعمنا بروحك القدس يا رب، خلينا نرجع لي صفتنا الأصلية يا رب كناس قديسين وطاهرين وبعيدين عن الشر يا رب. نصلوا لك في لحظتنا هذه وقلوبنا مفتوحة، وياريت تقبلنا كأولاد ليك، وياريت تقبلنا ما بين الناس الصالحين، وياريت تساعدنا يا رب إن نكون فعلا البشر اللي أنت خلقتنا كيف ما حطيت وشرعت سنتك لنا من البداية. نتمنى يا رب إن نحن نقدر نوفق حقوقك ونقدسوك التقديس، ونصلو لك الصلاة اللي أنت فعلا تقبلها منا، وهذا كله لما نجو نحن اليوم ونؤمنوا
بابنك يسوع المسيح له المجد اللي خلصنا بدمع الصليب من خطايانا كبشر وفتح لنا باب التوبة وفتح لنا باب الغفران النهائي اللي انت من عدالتك ومن محبتك للبشر هيأت لنا. يا رب نصلو لك صلاتنا هذه في اسم ابنك يسوع المسيح له كل المجد آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من passionradio.org وكمان راديو CLV

من أقاصي الأرض. اسمع يا الله صراخي، واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني. المزمور 61، الآيتان الأولى والثانية. هذه الكلمات لها معنى خاص جدا بالنسبة لي، لقد أعطاها لي الروح القدس خلال فترة أزمة في حياتي، في وقت ومكان محددين للغاية. كنت أواجه خيبة أمل شخصية كبيرة وحزنا عميقا. لقد بدا بالفعل أن أمواج الله وتياراته كانت تعبر فوق نفسي. كنت في طريقي من الولايات المتحدة لعقد سلسلة من الاجتماعات في استراليا، وبينما كنت جالسا على متن طائرة نفاثة على ارتفاع 6 أميال فوق المحيط الهادي، فتحت الكتاب المقدس بشكل عشوائي على الكلمات التالية: من أقاصي الأرض أدعوك. فقلت لنفسي: هذا أمر رائع، هذا هو بالضبط المكان الذي أتجه إليه، أقاصي الأرض. أستراليا تقع في أبعد منطقة من الأرض عن المكان الذي كتب فيه صاحب المزمور هذه الكلمات. ثم سألت نفسي: لماذا أذهب إلى هناك؟ ما هو قصد الله؟ قرأت الآية مرة أخرى: من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي. أدركت أن الله بحكمته اللامتناهية كان يأخذني كل هذه الرحلة الطويلة، ليس فقط لتقديم عظة للآخرين، ولكن الأهم من ذلك أن أعطي مجالا لنفسي للصلاة بسبب أمر كنت منفصلا بآلاف الأميال عن الضغوط المباشرة بسببه، أي مشكلتي، حيث يمكنني أن أنتظر الله دون تشتيت الانتباه. هناك قضيت أسبوعا كان فيه الجزء الأكبر من كل يوم في الصلاة، وعندما دعوت الله من أقاصي الأرض تدخل في وضعي بسيادة. وبحلول الوقت الذي عدت فيه إلى الولايات المتحدة كانت كل مشكلة قد تم حلها، وكل عائق تمت إزالته. لقد كان الطريق مفتوحا أمامي للمضي قدما في خطة الله لحياتي. يا رب، هل تريد تحديد موعد للحديث معي وتنتظرني أن أحفظه؟

0: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل، مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are thrilled to be able to bring you this series of messages from the Epistle of James.
1: يسعدنا جدا أن نراكم معنا في هذه السلسلة من الرسائل حول رسالة يعقوب.
0: We have been coming very close toward the end now.
1: نحن نقترب من نهاية هذه الحلقات.
0: So I hope you remember all of the 10 steps of the past.
1: لذلك آمل أنك تكون قد تذكرت كل الخطوات السابقة.
0: Because today I want to talk about waiting upon the Lord.
1: لأننا سوف نتحدث في هذه الحلقة عن انتظار الرب.
0: What would your advice be to someone who's going through suffering?
1: ترى ماذا يمكن أن تكون نصيحتك التي تقدمها لشخص تعلم أنه يجتاز مرحلة ألم ومعاناة؟
0: James' advice is be patient.
1: نصيحة يعقوب لهؤلاء هي كونوا صابرين.
0: In his first step towards spiritual growth, James said, "Count it all joy, my brethren, when you encounter trying times."
1: في الخطوة الأولى في طريق النمو الروحي قال يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.
0: Here as he begins to close his book, he goes back to the theme of being patient.
1: ونراه هنا وهو يقترب من ختام رسالته يعود مرة أخرى إلى نفس الفكرة وهي فكرة الصبر.
0: Because he wants to tell us that God is not going to fix everything until Jesus comes back.
1: لأن الله لن يصحح كل شيء حتى يجيء يسوع ثانية.
0: One day God is going to right all the wrongs.
1: ويوما ما سوف يصحح الله كل الأوضاع الخاطئة.
0: Therefore look forward to that day.
1: ولذلك علينا أن نتطلع إلى ذلك اليوم.
0: Let the expectation of that day be the source of your patience.
1: وليكن توقعنا وانتظارنا لذلك اليوم هو مصدر صبرنا.
0: Let the thought of that day be the source of your power.
1: ليكن تفكيرك في ذلك اليوم هو مصدر القوة التي تحتاج إليها.
0: Because that's how you can persevere.
1: لأنك بهذه الكيفية يمكنك أن تثابر وأن تدأب.
0: Three times James reminds us of the coming of the Lord Jesus Christ in a very short passage of chapter 5.
1: ثلاث مرات في هذا الفصل القصير جدا من الأصحاح الخامس يذكرنا يعقوب بمجيء المسيح.
0: It is found in verse 7, verse 8, and verse 9.
1: وهو موجود في الأعداد السابع والثامن والتاسع.
0: In this world, Jesus said, you will have tribulation, but be of good cheer.
1: وقال يسوع في هذا العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا افرحوا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because I have overcome the world.
1: لأني غلبت العالم.
0: The Greek word here translated patience literally means to stay put and to stand fast when you would like to cut and run.
1: والكلمة اليونانية المترجمة صبر هنا معناها أن تبقى حيث أنت ثابتا عندما تشعر أنك ترغب في تغيير الاتجاه والابتعاد.
0: Your job is difficult and your employer is being unreasonable and you want to quit and go away.
1: أنت تشعر أن وظيفتك صعبة وأن صاحب العمل لا يحتمل وأنك تريد أن تترك عملك وتنصرف.
0: But God put you there for a purpose.
1: ولكن الله وضعك هناك لغرض معين.
0: Stay put until he tells you otherwise.
1: فلزم مكانك لا تبرحه حتى يخبرك الله عن البديل.
0: Your marriage is falling apart and you feel that your spouse had not been fair to you and the devil is telling you that you deserve better.
1: أنت تشعر أن زواجك يتصدع وينهار وأن شريك حياتك لم يكن منصفا لك أو عادلا معك وأن الشيطان يقول لك إنك تستحق شريكا أفضل.
0: But God put you there for a purpose. Don't cut and run.
1: ولكن الله وضعكما معا لغرض معين فلا تنفصل ولا تبتعد.
0: In your business you have tried everything and the money is not coming in. And you have even despaired of life itself and say, what's the use?
1: وفي دائرة عملك قد جربت كل شيء ولم تحصل على المال الذي كنت ترجوه وقد يئست حتى من الحياة ذاتها وأنت تقول ما الفائدة إذن؟
0: Stay there because God is trying to teach you some lessons.
1: ابق في موقعك. الله يريد أن يعلمك بعض الدروس.
0: Instead of trying to jump ship, ask the question, What is the Lord want me to learn?
1: فبدلا من محاولة الانصراف والهروب اسأل نفسك ماذا تريد أن تعلمني يا رب.
0: The questions that are plaguing a person who is going through trying times are these.
1: الأسئلة التي تعذب الشخص الذي يجتاز أوقات التجارب هي هذه الأسئلة.
0: How in the world can I be patient?
1: كيف يمكن أن أصبر في قلب هذه الظروف الصعبة؟
0: How long shall I wait?
1: وإلى أي مدى سوف أنتظر؟
0: Why should I be patient?
1: ولماذا ينبغي أن أكون صابراً؟
0: James gives us three encouraging examples of patience and endurance.
1: يقدم لنا يعقوب ثلاثة أمثلة مشجعة للصبر والاحتمال.
0: Then he teaches us the secret of patience and waiting upon the Lord.
1: ثم يعلمنا سر الصبر وانتظار الرب.
0: First,
1: أولاً,
0: every Christian must learn to develop a farmer's temperament.
1: يجب أن يتعلم كل مسيحي كيف ينمي لديه ما يمكن أن يسمى مزاج الفلاح.
0: I have yet to see a farmer who sows the seed and then the next morning goes out and looks for fruit.
1: لم أرى بعد فلاحا يبذر البذار وفي صباح اليوم التالي يخرج ليبحث عن الثمر.
0: Many farmers plow and sow during the autumn months.
1: كثيرون من الفلاحين يحرثون ويلقون البذار خلال شهور الخريف.
0: Because the early rain would soften the soil and the latter rain in the spring would help mature the harvest.
1: لأن المطر المبكر يلين التربة والمطر المتأخر في الربيع يساعد على إنضاج الحصاد.
0: Why would the farmer wait patiently between September and April?
1: لماذا يتحتم على الفلاح أن ينتظر بصبر طيلة الشهور بين سبتمبر وأبريل؟
0: Because he knows that the harvest is going to be worth waiting for.
1: لأنه يعلم أن الحصاد سيكون جديرا بالانتظار.
0: It is going to be a precious day when he gathers his crop.
1: وسوف يكون اليوم الذي يجمع فيه حصاده يوما عزيزا.
0: Galatians 6:9 tells us that in due season we shall reap if we faint not.
1: ويقول العدد التاسع من الأصحاح السادس من رسالة غلاطية أننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل.
0: James is picturing the growing Christian as a spiritual farmer.
1: ويشبه يعقوب المسيحي الذي ينمو بالفلاح الروحي.
0: That is why in verse 8 he said, Be ye also patient and stand firm.
1: ولذلك يقول في العدد الثامن فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم.
0: Our hearts are the soil and the seed is the word of God.
1: إن قلوبنا هي التربة وكلمة الله هي البذرة.
0: In fact, you'll discover that just as there are seasons for the soil, there are seasons to the spiritual life.
1: وسوف تكتشف في الحقيقة أنه كما توجد فصول مناسبة للتربة هناك أيضا فصول مناسبة للحياة الروحية.
0: Sometimes our hearts become wintry and unresponsive and the Lord has to plow our hearts before he can plant the seeds.
1: وأحيانا تصبح قلوبنا كفصل الشتاء غير متجاوبة وفي هذه الحالة لابد أن الرب يحرث قلوبنا قبل أن يتمكن من غرس البذار.
0: Then he sends the rain and the sunshine of his goodness to water and warm up our hearts and the seed that he planted.
1: ثم يرسل المطر وأشعة الشمس أي يرسل صلاحه لإرواء وتدفئة قلوبنا والبذرة التي غرسها.
0: But fruit will not show up immediately.
1: ولكن الثمار لن تظهر حالا.
0: The fruit will come because these are the principles that God has put in his creation.
1: لكن من المحتم أن تأتي الثمار لأن هذه هي المبادئ التي وضعها الله في خليقته.
0: I'm sure some of you are asking, how can I endure when I'm going through a tough time?
1: أنا متأكد أن البعض يتساءل كيف أستطيع أن أحتمل عندما أكون مجتازا ظروفا صعبة.
0: Listening friends, listen carefully of what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
0: God is producing a harvest in your life.
1: إن الله ينتج حصادا في حياتك.
0: God wants you to bear the fruit of the Spirit in your life.
1: الله يريدك أن تحمل ثمر الروح.
0: God wants you to be productive in His kingdom.
1: الله يريدك أن تكون منتجا ومثمرا في ملكوته.
0: And the only way He can do it is through trials.
1: والطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق ذلك هي خلال التجارب.
0: If you are an impatient farmer and you keep on digging the seed out prematurely, you will cause yourself pain.
1: فإذا كنت فلاحا غير صبور وأنت تظل تحفر الأرض لتخرج البذرة قبل نضوجها فأنت تسبب لنفسك الألم.
0: Because God will keep on planting that same seed again and again.
1: لأن الله سيظل يغرس هذه البذرة مرة ثانية وثانية.
0: God will keep on plowing your heart and seed it again.
1: سيظل الله يحرث قلبك ويضع البذور فيه ثانية.
0: If through prayer and praise you wait patiently, God is going to bless you with a bountiful harvest in His own time, not yours.
1: أما إذا كنت تنتظر بصبر خلال الصلاة والتسبيح فإن الله سوف يباركك بحصاد وفير بحسب توقيته هو وليس بحسب توقيتك أنت.
0: And only then will you truly enjoy God's harvest if you permit Him to establish your heart firm.
1: وعندئذ فقط يمكنك أن تستمتع استمتاعا حقيقيا بالحصاد الإلهي إذا كنت تسمح له بأن ينشئ مؤسسة قلبك.
0: How do you do that?
1: كيف تفعل ذلك؟
0: By trusting God.
1: بأن تثق في الله.
0: What helps your heart to be firm or be established in the Word of God?
1: ما الذي يساعد قلبك على أن يثبت ويرسخ في كلمة الله؟
0: What does the farmer do while he's waiting?
1: ماذا يفعل الفلاح أثناء انتظاره؟
0: The farmer is never idle.
1: إن الفلاح لا يمكن أبداً أن يكون كسولاً أو عاطلاً.
0: He is working on the barn and getting it ready.
1: فهو يعمل في مخزن الحبوب ويعده ليكون جاهزاً.
0: He is making plans for the use of the crops.
1: وهو يعمل الخطط لاستخدام المحاصيل.
0: He is always working and fully trusting that God will bless him with a harvest in due course.
1: فهو دائماً يعمل وهو يثق تماما أن الله سوف يباركه بحصاد

0: طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا.
1: Watching for the Lord should motivate you to work while you are waiting.
0: ترقب مجيء الرب ينبغي أن يدفعك للعمل بينما تكون أنت في انتظاره.
1: One characteristic about farmers is that they are always helpful to one another.
0: السمة المشتركة والصفة المميزة للفلاحين هي أنهم دائما يساعد الواحد منهم الآخر.
1: They are always obliging to lend a hand.
0: فهم دائما يرحبون بأن يقدموا يد العون للآخرين.
1: And that is why James said in verse 9,
0: ولهذا يقول يعقوب في العدد التاسع,
1: Do not grumble against each other, brothers, or you will be judged.
0: لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا.
1: Impatience with God often leads to impatience with God's people.
0: عدم الصبر مع الله يؤدي غالبا إلى عدم الصبر مع شعب الله.
1: And this is a sin that we must avoid.
0: وهذه خطية ينبغي علينا أن نتجنبها.
1: Someone said, if we start using the sickles on each other, we will miss the real harvest.
0: قال أحدهم مرة, إذا بدأنا استخدام المناجل الواحد منا على الآخر فإننا سنفقد الحصاد الحقيقي.
1: The second example that helps our patience in waiting is the life of the prophets of God.
0: المثال الثاني الذي يساعدنا على الصبر في الانتظار هو حياة أنبياء الله.
1: Look at verse 10.
0: تأمل العدد العاشر.
1: Look at the prophets who faithfully preached the word of God. See how they patiently endured.
0: خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب.
1: So when you are in the will of God and yet suffer, you must remember that other godly men and women also suffered for being at the very center of the will of God.
0: فعندما تكون في مشيئة الله ومع ذلك تتألم, ينبغي أن تتذكر أن آخرين من رجال الله الأتقياء ومن النساء التقيات أيضا تألموا لأنهم في قلب مشيئة الله.
1: Satan tells faithful Christians that their suffering is a result of sin and unfaithfulness.
0: الشيطان يقول للمؤمن الأمين أن آلامه هي نتيجة الخطية وعدم الأمانة.
1: Be careful of this trap.
0: احترس من هذا الفخ.
1: If you have been a faithful worker but you are persecuted,
0: فإذا كنت عاملا أمينا ولكنك مضطهد,
1: don't heap guilt upon yourself, but remember that other faithful people have been persecuted before you.
0: فلا ينبغي أن تكوم الإثم على نفسك, ولكن تذكر أن أناسا أمناء آخرين قد اضطهدوا قبلك.
1: In 2 Timothy 3:12 it tells us, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
0: يقول العدد الثاني عشر من الأصحاح الثالث من رسالة تيموثاوس الثانية, جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون.
1: Jesus' obedience to the Father led him to the cross.
0: طاعة يسوع للآب قادته إلى الصليب.
1: When you read the word of God, you will discover how faithful prophets were persecuted for their faithfulness.
0: وعندما تقرأ كلمة الله ستكتشف أن أنبياء أمناء كانوا مضطهدين بسبب أمانتهم.
1: And that will give you courage and stamina to go on and be strong.
0: وسيعطيك هذا شجاعة وقوة وقدرة على الاحتمال لتواصل مسيرتك.
1: Elijah was persecuted when he announced to the wicked King Ahab that there will be a drought in the land.
0: اضطهد إيليا عندما أعلن للملك الشرير آخاب أنه سيكون هناك قحط وجفاف على الأرض 3 سنوات ونصف سنة.
1: And Elijah himself suffered from the drought.
0: ولقد عانى إيليا نفسه من الجفاف.
1: But God took care of him.
0: ولكن الله اعتنى به.
1: Daniel purposed in his heart to obey God more than men.
0: وقد جعل دانيال في قلبه أنه يطيع الله أكثر من الناس.
1: He ended up in a den of lions, but God watched over him.
0: وانتهى به المطاف إلى جب الأسود, ولكن الله كان هناك حارسا له.
1: Joseph chose to obey God's moral laws more

0: than the easy way of moral compromise.
1: وقد اختار يوسف أن يطيع نواميس الله الأخلاقية وليس الطريق السهل للتفريط في المبادئ الأخلاقية.
0: He ended up in the dungeon, but God took care of him and saved the whole nation.
1: وقد انتهى به المطاف إلى زنزانة في السجن، ولكن الله اعتنى به وخلص عن طريقه أمة بأكملها.
0: Why is it that those who are faithful to the Lord and speak God's word must endure difficulty and trials?
1: ولماذا يحدث أن أولئك الأمناء للرب الذين يتكلمون كلمة الله ينبغي أن يتحملوا التجارب الصعبة؟
0: Because the impact of their obedience under suffering will carry much power for God.
1: لأن تأثير طاعتهم وهم تحت الآلام يحمل قوة كبيرة لأجل الله.
0: Because their patience in the time of trials are eloquent testimonies to the name of Christ.
1: ولأن صبرهم في وقت التجارب هو أجلى وأفصح شهادة لاسم المسيح.
0: Romans 15:4 says,
1: ويقول العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من رسالة روميا، لأن كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء.
0: The better you know and understand God's word, the more encouragement God gives you in the difficult times.
1: وكلما تكون لك معرفة أفضل وكلما يكون لك فهم أفضل لكلمة الله يعطيك الرب تشجيعا.
0: Finally, my friend, let me remind you again.
1: وأخيرا أيها الأصدقاء، دعوني أذكركم مرة أخرى.
0: Like the farmer, keep on working.
1: كما يفعل الفلاح، عليك أن تواصل العمل.
0: Like the prophet, keep on witnessing.
1: وكما يفعل النبي، عليك أن تواصل الشهادة.
0: No matter how trying the circumstances might be.
1: مهما كانت قسوة الظروف التي تمر بها.
0: In the next broadcast, I will share with you more examples for patience and perseverance from the Epistle of James.
1: وفي لقائنا في الحلقة القادمة سأقدم لك مزيدا من الأمثلة للصبر وللمثابرة كما نراها في رسالة يعقوب.
0: And until then, I pray for God's power to strengthen you to be patient.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أصلي أن قوة الله تساعدك على أن تكون صبوراً.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد، موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد، أنت مش لوحدك.
2: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي إل مودي، مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو.
3: مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلي إن ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة: نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول انه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال، وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871، لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كم سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة، واكتشفت انها جنب المطافي. انا ما افتكرش انهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في اونتاريو ويلز، ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز